فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ولا أمة إلا وله ثلاث أخلاء، فخليل يقول: أنا معك فخذ ما شئت ودع ما شئت فذلك ماله، وخليل يقول: أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك فذلك خدمه وأهله، وخليل يقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله. رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح، ورواه في الأوسط ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل ومثل الموت كمثل رجل له ثلاثة أخلاء، فقال أحدهم: هذا مالي فخذ منه ما شئت وأعط ما شئت ودع ما شئت، وقال الآخر: أنا معك أخدمك فإذا مت تركتك، وقال الآخر: أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت وإن حييت. فأما الذي قال: هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت، فهو ماله، والآخر عشيرته، والآخر عمله، يدخل معه ويخرج معه حيث كان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك فإذا مت فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني، وقال الآخر: أنا معك حيا وميتا. رواه البزار ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: باب حق الجار والوصية به. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغوائل والشرور. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. روي خشبه بالإضافة والجمع، وروي خشبة بالتنوين على الإفراد. وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله.
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه يخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أم مكانك؟ ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وفي رواية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها في رواية قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إنها عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. رواه البخاري.
2: باب ما جاء في الصيام في السفر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه، فيصوم عروة ونفطر نحن، فلا يأمرنا بالصيام. باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم.

0: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله. وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا. قال هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال لا. قال فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال ما أحد أحوج مني، فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. باب ما جاء في حجامة الصائم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم.
1: باب فضل الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. الاستهام الاقتراع، والتهجير التبكير إلى الصلاة. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو

0: باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. التثويب الإقامة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 1000 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب استحباب صوم الاثنين والخميس. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: يطعمون.
1: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
1: هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد

واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.

0: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للتحذير من الرياء في الأعمال، لأن الصالحين قد يبتلون بالرياء، كثير من الناس قد يبتلى بالرياء في صلاته أو قراءته أو غير هذا من شؤون دينه، فالمؤلف عقد هذا لبيان تحريم ذلك والتحذير منه، وأن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة الإخلاص لله في أعماله من صلاة وصوم وقراءة وغير ذلك، وأن يحذر تشبه بالمنافقين في الرياء بالأعمال. فيقول رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، يعني باب ما جاء في حكمه وبيان خطره. والرياء مصدر رأى، يرائي رياء، يعني رأى الناس بعمله، كأن يصلي الضحى أو شبه ذلك ليثنى عليه ويقال له يصلي، أو يأتي الجماعة قصد لأجل أنه يثنى عليه ما هو قصد الحرص على الجماعة، أو يقرأ ليثنى عليه، أو ما أشبه ذلك من أعمال الخير. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أعمالا صالحة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه أم الشرك الأكبر والأصغر جميعا. فالواجب على المؤمن أن يحذر الرياء في أعماله كلها. وتقدم في أول الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه وقع الرياء. وهذا الحديث حديث بن سعيد يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يحسنها ويزينها، يقال أنه جيد وأنه يطمئن في صلاته وأنه ما قصده وجه الله بهذا، إنما قصده ليثنى عليها أنه يطمئن فيها وأنه يحسنها، وهذا خطر عظيم. فالواجب الحذر من ذلك، وأن يكون الإنسان في صلاته وفي جميع أحواله يقصد وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد رياء الناس ولا حمد الناس ولا ثناء الناس، ما ينفعنا، لا ينفعهم لا ينفعه مدحهم ولا ذمهم. الواجب أن يكون عمله لله وحده، سواء كان قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك، يكون لله وحده جل وعلا. فمراءة الناس من الشرك الأصغر الذي يجب الحذر منه. نسأل الله للجميع السلامة والعافية.
2: الله كلام هذا الصالحة إذا ألجأ الإنسان وسئل عن هذا إظهار هذا
1: لا ما في شيء، إذا ما قصد الرياء ما في شيء. الناس سألها هل صبر أثنين أو رغم قال نعم، ما قصد الرياء قصد الخبر.
2: نعم. وعيك في قول الفضيل من ترك العمل.
1: نعم، مو بعلاقة. قول الفضيل ما هو عليك الله.
2: الرد
1: أحسن
2: الله.
1: لا بأس. لا بأس.
2: أحسن الله عليك.
1: سواء. يعني لا يترك العمل لأجل الناس. يعمل ما شرع الله له ولا يبالي بالناس، لكن لا يقصد مراعاتهم في أعماله الأخرى. أما كونه يترك العمل لأجل لئلا يقال رأي، لا، يعني يصلي ولا عليه منهم، الحمد لله، يصلي الضحى ولا يبالي، يصلي النوافل ولا يبالي، يتهجد بالليل ولا يبالي، ولو قالوا إنه رأي، ما دام أنه يعلم أن الله أبرأه من هذا، وأنه ما قصد الرياء ما يضر كلام الناس.
3: هل يقام على شخص أنه مرأي يحصل ذلك؟ ولا هذا شيء؟
1: لا، ما يوجد اتهام بالرياء، ما يوجد اتهام بالرياء، هو أعلم بنفسه، هو أهلا بنفسه. تبطل العمل يقارنة، إذا صلى يرائي بطل العمل يقارنة، صدق الرياء بطلت الصدقة، بطل ثوابها يعني.
4: يأثم
1: يا شيخ؟ نعم يأثم، الشيك الأصغر يأثم. يأثم يبطل العمل.
2: هل تجيب نصيحة
1: في ذلك؟ إذا كنت تعلم ما في قلبه نصح.
2: لا يعني.
1: إذا كنت تعلم ما في قلبه.
2: ظاهر
1: حي
2: دائما يعني.
1: لا تنصح عموما، يجب الحذر من الرياء بس. ولا تقول ثاني يرائي، ما تعلم ما في قلبه. تقول الناس إخوانك اللي تخشى عليهم ترى زي ما جوز، والواجب إخلاص العمل لله في قراءته في صلاته في صدقاته في عيادته المالية في كل شيء يقصد وجه الله، يعني من باب التناصح.
5: أكون نوم على الباطل أحسن الله إليك.
1: ما ينبغي أو جاء في هذه، لكن الآن ما أعرف حال أسانيدها، جاء فيها يعني النوم على البطل.
3: هل يشتركان الرياء والإخلاص؟
1: قد يقع، قد يكون في أول الصلاة الإخلاص ثم يأتيه الرياء، قد يقع.
6: هل ينوي الزوجة هل يبعد عن زوجته أكثر من 6 أشهر؟ ينوي في السعودية وزوجته في مصر؟
1: هذا يختلف على حسب الأحوال، قد يضطر للزيادة وقد ينقص، ما في شيء محدود في السفر. يروى عن عمر أنه كان يحدد الجنود 6 أشهر، ولكن ما عليه دليل واضح. يعني الإنسان قد يحتاج إلى أكثر من 6 أشهر في طلب الرزق، وقد يكفي شهران 3، على كل هذه يراعي مصلحة، يتقي الله ويجتهد. فإذا كان يخشى على أهله لا يكون 6 أشهر، يكون عندهم، يعمل عندهم في بلدهم، أو يذهب معه، أو تكون مدة أقل من 6 شهرين 3، يتحرى، لأن أعلم بنفسه وأعلم بأهله وأعلم بخطأ بالخطر. فلا يتحدد 6 أشهر ولا بشهرين ولا بـ3 على حسب الأحوال.
4: في المدارس بارك الله فيك بعض المدرسين يتأخرون عن تكبيرة الإحرام 1 أو 2 ركعات حتى يضبطون الطلاب من العبث، فما الأفضل؟
1: لا، الواجب يتقدم على الصلاة، ينظمونهم قبل الصلاة حتى لا يفوت شيء من الصلاة، ينظمونهم قبل الصلاة.
2: إذا كان المصلي نزل الشيطان فصلى 2 ركعتين رياء، هل يجب عليه أن يخلص ويغير النية؟
1: تبطل الصلاة، تبطل
2: كلها.
1: نعم، يبتديها من أولها. نسأل الله العافية.
2: القول هذا ضعيف، اللي يقول يجدد نيته 2 ركعتين باقيتين.
1: لا،
4: بارك الله فيك
1: ونفع
4: الله بك.
1: نسأل الله العافية.

0: قائمون.
1: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله.
2: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
1: هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك، ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: هل يجوز أن تقيم الزوجة مع زوجها وأخيها وأمه في شقة واحدة عبارة عن غرفتين نظرا لأزمة المساكن، علما بأن الزوج ربما يخرج ويترك أخاه في الشقة والزوجة وحدها؟
7: أما جواز السكنة فلا حرج، لكن لا يجوز أن يخلو أخ الزوج بزوجة أخيه لا أحد معهما، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال: إياكم الدخول على المغيبات. فقيل له صلى الله عليه وسلم: أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت، الخطر من أخ الزوج وابن أخيه وقريبه أشد، لأن الناس لا يستنكرون دخوله في بيت أخيه ولا يستغرب ذلك، يكون بمأمن من الرقابة، فالتحذر من ذلك وأمثاله أمر متعين لصيانة الأخلاق وحماية النسل، والله أعلم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: باب تخفيف الصلاة والخطبة. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، ثم ساق الحديث بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى، قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام، حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنؤه، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. حدثني سريج بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوي. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. باب التحية والإمام يخطب. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل الركعتين. وفي رواية قتيبة قال قم صل ركعتين. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. فقال اركع. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: كتاب الجمعة من الصحيح،
10: كتاب الجمعة من الصحيح المسند المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
11: الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار اليهود السبت والنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيه وأفاد.
10: شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، مع الدرس 13.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
12: باب لمن قال إنه ركع 8 ركعات في 4 سجدات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. وحدثنا محمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد

0: عليه وسلم أنه صلى في خشوع، قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، قال والأخرى مثلها.
1: والصحيح ما سبق عن العباس لموافقة الجماعة، وأنه إنما صلى أربع ركعات في أربع سجدات. وقد ذكرنا لكم فيما سبق أن كل ما زاد على ركوعين فهو شاذ، كما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، وذلك لأن الكسوف لم يقع إلا مرة، فيؤخذ ما اتفق عليه ويلغى ما شذ.
0: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن عاص حا، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما انكسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي للصلاة جامعة، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم دلي عن الشمس. فقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه.
1: الشاهد من هذا قوله الصلاة جامعة، وأما قوله ركعتين في سجدة فالمراد بالسجدة هنا الركعة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والسجدة قال في نفس الحديث هي الركعة، فالمراد ركعتين في سجدة أي في ركعة، وإنما نص على ركعتين لأنهما خلاف العادة.
0: عن قيس بن أبي حاتم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكف ما بكم. وحدثنا عبيد الله بن عامر العنبري ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما ايتان من ايات الله، فاذا رايته فقوموا فصلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو أسامة وابن أمير حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ووكيع حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وفي حديث سفيان ووكيع انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم. قال حدثنا أبو أسامة عن بغير عن أبي بردة عن أبي موسى قال كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تقول لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية ابن العلاء كسفت الشمس وقال يخوف عباده.
1: هذا الحديث كما سبق فيه بعض الباحث، وهو قوله قام فزعا يخشى أن تكون الساعة. كلمة الساعة هل المراد بذلك يوم القيامة، أو المراد ساعة العذاب يخشى أن الله عز وجل أنزل العذاب في الأمة، أو المراد تخيل الناقل أنه من شدة فزعه كفزع من يخشى أن تكون الساعة قد قامت. وبقي الاحتمال الرابع أنه يخشى أن تكون الساعة التي هي يوم القيامة. الاحتمال الرابع هذا غير وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الساعة لها أشراط وعلامات تسبقها، وأنها لن تقوم في هذا الوقت أو في هذا اليوم، فيبقى علينا أن تكون إيش؟ ساعة، ساعة العذاب، أو إيش؟ أو أن الراوي تخيل أن فزعه كان عظيما كفزع من يخشى أن تقوم الساعة. وقوله يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، سبق لنا أنه أمر منادي المنادي فيقول الصلاة جانب. نعم.
0: قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسكن لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس فنبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى خسر عنها. قال فلما خسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين.
1: هذا فيه إشكال، فالإشكالات الأول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رافع عن يديه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنه، والمعروف أنه كان يصلي ويقرأ ويركع ويسجد حتى حسر عنه. وثانيا أن فيه أنه رفع يديه ولم يذكر ذلك في الأحاديث السابقة. وثالث أنه قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين، وهذا أيضا مخالف لما سبق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ أول ما بدأ بالصلاة ولم يترك الصلاة حتى انحسر الكسوف. طيب كيف يرمي بأسهمه؟ يرمي من؟ الظاهر أنه يتدرب، ظاهر أنه يتدرب، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتدرب على الأسلحة كل وقت في وقته الوقت المناسب، لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، وجعل يكررها ألا إن القوة الرمي. والرمي كما هو معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام السهم والقوس والأشياء السهلة التي ليس شيئا الآن، أما الآن فالرمي بإيش؟ بالصواريخ والقنابل وغير ذلك. نسأل الله أن يهدي لنا ذلك الوقت. نعم. يقول إنسان اتخذ رجلا سترة ثم إن هذا الرجل قام، فهل للمصلي أن يتقدم إلى سترة أخرى، أو نقول هو ابتدأ الصلاة بالسترة وامتثل الأمر وإذا زادت السترة فلا عليه، كما لو كان مأموما قد فاته بعض الصلاة فهو في سترة مع الإمام وإذا انتهى الإمام فإننا لا نأمره أن يتقدم إلى سترة أو يذهب إليه، نقول صلي كما أنت. نعم. هذا سؤال مهم، سؤال مهم ونرجو أن يكون مفيدا. يقول هل يستفاد منه لما عرضت النار على الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف أنه لا بأس أن يستقبل المصلي النار وتكون في قبلته، أو لا، أو نقول هذه نار رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به ولسبب لسبب فلا تدل على كراهة الصلاة إلى النار ولا على إباحتها، هذا هو الأقرب. لكن يقال ما هو الدليل على كراهة الصلاة إلى النار؟ ما هو الدليل؟ هذا الذي نحتاج إلى دليل. الدليل كره العلماء ذلك رحمهم الله وعللوه بأن هذا يشبه صلاة المجوس إلى النار، لأن المجوس يصلون إلى النار يعبدونه، فهل نعدي ذلك إلى لمبات المساجد وإلى مباخر الطيب وإلى المجفأة، أو نقول هذه ليست كالنار التي يعبدها المجوس حيث يشعونها حتى يكون لها لهيب ويصلون إليها؟ الظاهر الثاني وأن الذي ليس له لهيب لا يعد تشبها بالمجوس. نعم، هي ما في قراءة معينة، يعني ما في صورة معينة تقرأ. وأما قول ابن عباس نحو من صورة البقرة أو صورة البقرة أو نحوها، فهذا ما يدل على أنه يسن شيء معين. لكن بعض الإخوة يختارون السور التي لها يعني فواصل مؤثرة وفيها إشارة إلى الآيات، مثل سورة الإسراء، سورة المريم، سورة طه. نعم، هذه كلها تؤثر، تأخذ النفس. هنا أصل الكفر نوعان: كفر شرعي وكفر لغوي. الكفر اللغوي هو أن يستر الإنسان حق غيره ولا يقوم به، المراد هنا الكفر اللغوي.
2: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر، قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة

0: عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة ويقال جنازة، وكلاهما بمعنى. وقال بعضهم الجنازة بالفتح الميت فوق النعش، والجنازة بالكسر النعش. وذكر العلماء رحمهم الله كتاب الجنائز، ذكروه في كتاب الصلاة لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة، الصلاة عليه، وإلا فلها علاقة في كتاب الفرائض، كتاب الوصايا وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عن مسلما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال لقنوا، والتلقين والتعليم، ويكون في الغالب في من لا يعقل من الصغار ونحوه. يلقن يعني يقال له الشيء ليقوله، وذلك أن المحتضر غالب الناس يكونون قد سكروا، كما قال تعالى: وجاء سكرة الموت بالحق، أي غابوا وغابت عقولهم لشدة ما نزل بهم، ما بين خوف من عذاب الآخرة وحزن على فراق الدنيا والأهل والأولاد وما أشبه ذلك، فيكون الإنسان في سكر. فلذلك قال لقنوا موتاكم، والموت هنا معناها المحتضرون الذين حضرهم الموت، وليس المراد بعد موتهم، لأن بعد موتهم لا ينتفعون بالتوقين. وأما حديث أبي همامة الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مات الميت ودفن لقنه: يا فلان ابن فلانة فلانة، ينسب لأمه: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. والتلقين قال العلماء إنه لا يؤمر أمرا، يعني لا يقال قل لا إله إلا الله، لأنه ربما يقول لا لشدة ما نزل به وضيق صدره، فيأتي إنسان يأمره يقول قل لا إله إلا الله، قد يقول لا، قد يقول لا. فلهذا قال العلماء ينبغي أن يذكر الله عنده فيقول لا إله إلا الله، وهو إذا سمع ومعه ذهنه سيقوله، يعني يعرف ما نزل به. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا إله إلا الله؟ قلنا بلى، لكن عمه كان كافرا، فلو قال لا إله إلا الله لم نكن صدناه عن دين، لأنه ما زال كافرا. ومن العلماء من فرق بين رجل يكون قوي الجأش قوي العزيمة، يعرف أنه ميت وأنه منتقل من الدنيا، فهذا لو قيل له قل لا إله إلا الله فلا بأس، لكن الأولى أن يذكر الله عنده، فإن ذكر وذكر الله فهذا المطلوب، وإلا أعيد مرة ثانية وثالثة. فإن قال لا إله إلا الله ثم تكلم فإنه يعاد تلقينه ليكون آخر ما يقول لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم: لا قادر على الخلق إلا الله، لا قادر على الخلق إلا الله. وبهذا نعرف أن توحيدهم أي توحيد المتكلمين هو توحيد المشركين، لأن المشركين يقولون إيش؟ لا خالق إلا الله، ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعلهم مشركين. لكن المعنى الحقيقي لها: لا معبود حق إلا الله، فكل المعبودات باطلة إلا الله عز وجل. ودليل هذا قوله تعالى: ذلك بين الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهو يبين لنا معنى لا إله إلا الله صحيح، لا معبود حق إلا الله. ويجب أن نقول حق، لأننا لو قلنا لا معبود إلا الله، إن إلا الله هي خبر لا، لكانت المعبودات هي الله. إذا قلنا لا معبود إلا الله صار كل معبود فهو الله، وهذا معنى باطل لا يمكن أن نقله أحد. وعلى هذا فخبر لا محذوف والتقدير حق، وهذا أحسن من تقدير بعضهم لا معبود موجود إلا الله، هذا غلط أيضا، لأن نقول هناك معبود موجود غير الله، وهو أيضا أولى من قول بعضهم لا معبود بحق إلا الله، لأن إذا قلنا لا معبود حق طابق الآية تماما، والآية ما هي؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن قدر الخبر محذوفا بكلمة حق. أما الله فهو علم على الواحد الأحد عز وجل لا يسمى به غيره. إن قال قائل: من الذي يلقنه؟ قلنا يلقنه من حضره، ويقدم من هو أحب إلى الميت من غيره، نعم، وليس الأقرب، لأن الأقرب قد يكون ليس بينه وبينه علاقة تامة، ويكون الأبعد أقوى علاقة، فالذي يرى أنه أحب إلى الميت هو الذي يلقنه، نعم.
0: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدرى وردي حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة حا. وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان

0: حدثنا يحيى بن
1: كان
0: أيوب.
1: مرويا من طريقين، بل رواه صحابيان أبو هريرة وأبو سعيد.
0: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر.

ابن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت:

0: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة.
1: هذا حديث عجيب. أم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين في الآخر، لها زوج هو ابن أبي سلمة وهو ابن عمها ومن أحب الناس إليها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخره. أولا في هذا إشكال، وهو قوله ما أمر الله به، فإننا لا نذكر في القرآن أمرا بذلك، وإنما فيه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فليس هذا أمر ولكنه ثناء. فيقال إن المقصود بالثناء هو الفعل، أن يفعل الناس ذلك، فالثناء إذن متضمن للأمر. وعلى هذا نقول: يحصل الأمر بالشيء بصيغته المعروفة وهي افعل أو لتفعل، وبالثناء على فاعله، فإن المقصود بالثناء على فاعله هو الترغيب فيه، فيكون الأمر به ضمنا. وقول إنا لله أي ملكا وخلقا يفعل بنا ما شاء، وإنا إليه راجعون في الآخرة جزاء وحكما. اللهم أجرني في مصيبتي، ويصح أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها، ولا صح وأخلف، لأن أخلف بمعنى اجعل لي خلفا خيرا منها. نعم، إلا أخلف الله له خيرا منها، هكذا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنها رضي الله عنه تفكر من سيكون خير من أبي سلمة، ولم يكن يخطر ببالها أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لثقتها بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ذلك: ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رسول الله إيش؟ خير من أبي سلمة، لا إشكال في هذا. قالت: فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني، يعني يخطبني يعني حاطبا له أي للرسول. حاطب جرى له قصة، وهي أنه صار جاسوسا لقريش حين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة البعث، وأرسل جارية بورقة يخبرهم بأن الرسول قادم عليهم يغزوهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في إثرها علي بن أبي طالب ورجلا معه، فصادفوها في روضة خاخ، وأمروها أن تخرج ما معه من الورقة، فأنكرت وقالوا: لا، إما أن تخرجيها وإما أن نفعل ونفعل، يريدون أن يفتشوا كل شيء منها. فأخرجتها، وفيها أن حاطب رضي الله عنه أخبر قريشا بذلك، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فأخبره بعذره وإن كان ليس بعذر. فقام عمر أو غيره قال: ألا أقتل يا رسول الله؟ قد نافق، يخبر بأخبار المسلمين أعداءهم. قال: أما إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل هذا الحديث على أن حاطبا قد غفر له ما فعل، بسبب أنه فعل هذه الحسنة العظيمة غزوة بدر، ودل هذا على أن الجاسوس يقتل ولو كان مسلما، لأن الرسول لم يقل إنه مسلم فلا أقتله، بل قال إنه شهد بدرا. وأي الناس شهد بدرا الآن؟ فلو اطلعنا على أحد كان جاسوسا بأخبار المسلمين والكفار وجب أن نقتله، إما أن يقتله السلطان قدر عليه، أو يقتله غيره إذا كان لا يستطيع السلطان أن يقتله فيقتله غيره في أي مكان كان. المهم أنها أرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلت: إنني بنتا وأنا غيور. قال: يعني ماذا أفعل بها هذه البنت؟ قال: أما ابنتها فندعو الله تعالى أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وهذا مهر من أعظم المهور، أن تنجو من الغيرة، والغيرة لا يسلم منها أحد، حتى الرجال والنساء والصغار والكبار كلهم معه غيرة. الصبي إذا أعطيت الصبي الصغير الآخر شيئا احتج وغاق وصاح، فإن تيسر له مثلها وإلا ذهب إلى الثاني وأخذها منه إذا قدر، كل إنسان في غيره، هذا أمر طبيعي.
0: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما

0: يخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته.
1: إلا أجره، إذا قلت اللهم أجرني تقول أجره، وإذا قلت اللهم أجرني والمد تقول أجره.
0: إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: رسول بالرفع ولا بالنصب؟
2: بالنصب.
1: نعم.
0: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة. وزاد قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لي فقلتها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقال عند المريض والميت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خير.

0: عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير منه لي من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم.
1: في هذا دليل على أن الإنسان إذا حضر الميت يعني عند موته وأصيب به فإنه يدعو بالخير، وأن الملائكة تؤمن على هذا الدعاء، وكذلك عند المريض، لأن أو هنا يحتمل أن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتنويل، والأصل عدم الشك. وقولها أعقبني منه من هنا بدلية، وهي كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، منكم يعني بدلكم، ولا يمكن أن تكون من للتبعيض ولا للجنس، لأننا لو قلنا للتبعيض صار معناه أن الملائكة بعض البشر، وكذلك لو قلنا للجنس صار معناه أن الملائكة من جنس البشر، وعلى هذا فتكون من هنا إيش بدلية أي بدلكم. نعم
0: شيخ حسن الله إليك، في قول أم سلمة رضي الله عنها وأعقبني منه عقبى حسنة، هل يشرع قول هذا عند فقد الصديق والابن؟
1: عند إيش؟
0: عند فقد الصديق والابن والأخ والأخت بخلاف الوالدين؟
1: لا في كلها،
0: حتى الوالدين؟
1: حتى الوالدين، لأن الوالدين قد تكون معاملتهم لابنهما أو لابنتهما ليست مما تقر به العين، والحديث عام إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه.
2: وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كتاب الجمعة من الصحيح
4: المسند.

0: اللي فيه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. من سنن الهدى صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
1: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين.
0: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
1: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
2: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
0: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
3: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين، فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
0: من سنن الهدى صلاة الضحى.
1: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
4: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
0: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
5: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله. والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت الله.
1: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا

0: هذا الأمر فقال:
1: فصلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من رسول الله السلام في صلاة الضحى من ركعة. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد على ثمانية، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك. فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين أربع دقائق مثلا، خليها ثمان دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
2: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
3: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
0: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
4: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، على كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تشبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
2: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: من سنن الهدى،
0: من سنن الهدى
5: صلاة الضحى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.

أعدائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً؟

من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

إذا انشططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.

ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا

فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

بَيْنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا

أتاك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا

الله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.

يغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم

عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً

مَوْئِلًا. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا.

هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.

أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.

قض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً

عذاباً نكراً. وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً. ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

الكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: تقول تسأل فتاة تقول إنني حينما أكون أشتغل أو يأتي وقت ضيق ويأتي والدي لطلب شيء قد وضعته وأرفع صوتي عليهم، فهل هذا حرام؟ وأنا مهوب ودي على هذا، أرجو الرد بسرعة وشكرا.
5: هذا لا شك أن مثاره الغضب وضيق النفس.
4: نعم.
5: والذي ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال أوصني، قال لا تغضب.
4: نعم.
5: فردد مرارا قال لا تغضب. فالذي ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أحس به حتى يهدأ. وإذا كانت تملك نفسها حينئذ عن رفع الصوت عليهما فإنه لا يجوز لها أن ترفع صوته عليهم.
4: نعم.
5: لقوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ومن المعلوم أن الوالدين إذا بلغ الكبر يحصل منهما دائما ما يضيق به المرء وما يحرج المرء وما يغضبه، ومع هذا قال الله لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالواجب عليها أن تتأدب مع والديها وأن تملك نفسها عند الغضب وأن لا تفعل ما فيه زجر ونهر لهما.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 137. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الثانية: هل أتى على الإنسان. هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة كان تدل على الاستمرار، لكن لا يؤخذ منها الاستمرار المؤبد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل. فيقال: ألف لام ميم تنزيل، ولا يقال تنزيلي على الإضافة، لأن هذا ينطق على الحكاية، يعني كما هي واردة في القرآن، كما تقدم لنا قريبا: يبدأ الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولا نقول بالحمد لله، لا، وإنما نقول بالباء حرف الجر، يبدأ بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. وهنا نقول: يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، لأنها في القرآن هكذا: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراها الآية. ثم بينها فقال: السجدة، لأن ألف لام ميم كثير في القرآن، وإنما هذه ميزت بأنها سورة السجدة. وفي الركعة الثانية يقرأ: هل أتى على الإنسان، يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بهما في صلاة الفجر يوم الجمعة، في الركعة الأولى ألف لام ميم، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ولما؟ أولا أنه ينبغي لنا أن نقرأ بهما اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عقلنا المعنى أو لم نعقل. فالواجب على المسلم إذا بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ، ويحرص عليها ويطبقها على نفسه وعلى من يستطيع. إن عقل المعنى فالحمد لله، وإن لم يعقل المعنى فكذلك الحكم، يأخذ بها ولو لم يعقل المعنى اتباعا للسنة، لأن اتباعه للسنة عبادة. إذا أخذ بالسنة فقد عبد الله جل وعلا واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ف ثم إن العلماء رحمهم الله هنا تلمسوا المعنى فوجدوه واضحا والحمد لله. سورة الجمعة فيها يعني يوم الجمعة فيه خلق آدم، ويوم الجمعة فيه تقوم الساعة ويكون البعث والحساب والجنة والنار، وهذه السورة العظيمة فيها ذلك، فيها خلق آدم وذريته، ثم فيها ذكر قيام الساعة ومآل الناس بعد ذلك، وكذلك في السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فناسب أن تقرأ هاتان السورتان في هذا اليوم الذي يحصل فيه، حصلت فيه هذه الأشياء وتحصل في المستقبل، حصل فيه خلق آدم الشيء الماضي ويحصل فيه المستقبل الساعة، فتذكير للناس في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة بأن هذا اليوم تحصل فيه هذه الأشياء وحصلت، حصلت في الماضي وتحصل في المستقبل، فيحسن تذكير الناس بذلك. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتوخى المناسبات فيذكر ما يتطرق حولها، كما تكلم صلى الله عليه وسلم عن الكسوف لما كسفت الشمس، وتحدث عن رمضان في رمضان، وتحدث عن أحكام الحج في أفعال في الحج، وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء لعل المراد والله أعلم قراءة السجدة، فلذا بعضهم قال إذا لم يقرأ هذه السورة فيقرأ سورة فيها سجدة حتى يسجد، بعضهم قال هذا ليس بوارد ولا أصل له، وإذا تعمد قراءة سجدة غير هذه السورة فقد أخطأ، لأنه كأنه تعمد الزيادة في الصلاة ليسجد سجدة تلاوة، تعمدها ولم يكن متبعا، فهو إذا تعمدها اتباعا فعلى العين والرأس، وإذا تعمدها بغير اتباع فلا يقبل منه. كما لو مثلا رتب إنسان أنه يقرأ في يوم الأحد أو يوم الاثنين من صلاة الفجر مثلا سورة معينة، أقول لا ينبغي له هذا ولا يجوز. إذا رتب أن يقرأ يوم الجمعة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، نقول حسن، لأنها وردت هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا لا تخصص يوما معين بسورة معينة أو بآيات معينة إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا قال العلماء لا ينبغي أن يتحرى سجدة غير هذه السورة، ولا يصيب السنة من قرأ السورة في الركعتين، سورة ألف لام ميم أو سورة هل أتى، إذا قرأها في الركعتين فلا يصيب السنة، وإنما يصيب السنة إذا أتى بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأخوة يجهل يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة ويقسمها في الركعتين لأنه يخشى أن يطيل على الجماعة، لا يا أخي لا يجوز لك ذلك، اقرأ ما شئت من آيات القرآن ولا تلزم بهذه السورة، لكن إذا قرأتها فاتبع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخلط على الناس، يظن الناس أن هذا من السنة، لا، السنة أن تقرأ بسورة ألف لام ميم في الركعة كل السورة، وتقرأ في الركعة الثانية السورة الأخرى، ولا تقسم السورة بين الركعتين، ولا تتعمد قراءة سجدة في غير هذه السورة، لأنه ليس الهدف والله أعلم قراءة السجدة، وإنما الهدف والله أعلم قراءة هذه السورة وما اشتملت عليه تذكيرا بهذا اليوم العظيم. قال بعض العلماء لا ينبغي المواظبة عليها خشية أن يظن الجهال أن صلاة الفجر من يوم الجمعة تزاد بسجدة. نقول نعم، من حيث المواظبة باستمرار ما ينبغي أن يواظب عليها المرء باستمرار دائما وأبدا، ولا ينبغي أن يتركها كثيرا خشية أن يقول العامة كذا. فالشرع يتلقى من المشرع صلى الله عليه وسلم، والعوام يعلمون، ما يقال نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يظن الجهال كذا، لا، نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم من يجهل. نقول نحرص على قراءة هذه السورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأها، وليس هدفنا السجدة فنسجد في أي سجدة تلاوة، لا، وإنما الهدف قراءة هذه السورة لأن الرسول قرأها. فلا ينبغي للمرء أن يترك السنة لتعليم الجهال، وإنما يعلم الجهال السنة. فورد أن بعض الأئمة اقتصر على قراءة الفاتحة في الركعة وركع، قال ليعلم الجهال بأنها قراءة السورة لا تلزم، فرد عليه كثير من العلماء وجهله، قال ما ينبغي أن نعلم الجهال بترك السنة، وإنما نعلم الجهال بالسنة، يعني ما نعلمهم بالفعل بأن نترك سنة الرسول، نقول علشان يعرفون أنه لا يلزم قراءة السورة بعد الفاتحة، لا، نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ سورة بعد الفاتحة ثم نعلم من يجهل. نقول لنعلم أن قراءة هذه السورة ليست بلازمة، وإنما الذي يلزم قراءة الفاتحة، فلو أن المرأة قرأ الفاتحة وركع صح صلاته، لكن لا ينبغي أن نطبق للعامة ترك السنة، وإنما نطبق للعامة فعل السنة ليتمسكوا بها. نعم.
3: المعنى الإجمالي: كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل. وهل أتى على الإنسان لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد وأحوال القيامة الذي كان وسيكون في يوم
2: الذي كان خلق آدم، نعم، وسيكون القيامة، نعم،
3: وسيكون في يوم الجمعة تذكيرا بتلك الحال عند مناسبتها. وهكذا ينبغي أن يذكر كل شيء عند مناسبته ليكون أعلق بالأذهان وأحضر للقلوب وأوعى للإسماع،
2: لأن الشيء إذا ذكر في وقته مثلا انتبه له الناس واهتم له وطبقوه، كأن تذكر أحكام الصيام مثلا في أيام رمضان، وتذكر أحكام القيام وصلاة التراويح في رمضان لتثبت هذه المعلومات عند الناس، وتذكر أحكام الحج مثلا في وقت الحج حتى يستفيد منها الناس ويتقي ويطبقوها، لأنها إذا ذكرت أحكام الحج مثلا في صفر أو في ربيع ربما تنسى قبل أن يأتي وقت تطبيقها. نعم.
3: الأحكام: أولا استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة. ثانيا ظاهر الحديث المداومة عليها من النبي صلى الله عليه وسلم لإثيان الراوي بصيغة كان،
2: لأن كلمة كان تدل على استمرار. نعم.
3: قال ابن دقيق العيد: وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة. ولكن تعقبه الصنعاني فقال،
2: صنعاني في حاشيته على أحكام الأحكام المسمى العدة على شرح العمدة. نعم.
3: فقال: إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله،
2: يعني يعلم الناس تعليم، ولا تترك السنة حتى لا يظن الناس أنها كذا، وإنما نعلم الناس أن هذه سنة. نعم.
3: وإعلامه بالشريعة، ولا تترك السنة مخافة جهله، وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال وليس بعذر.
2: يقول إنها كثير من السنن نسيت وتركت، مثلا العلماء تركوها قالوا خشية أن يظن الجهال أنها واجبة، ثم تركوها فلم يعملها العلماء ولم يتعلمها الجهال، فماتت كثير من السنن بذلك. ولو أن العلماء أحيوا السنة وعلموا الجهال لكان هذا هو المناسب. وينبغي للمرء إذا علم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبقها وأن يعلم من حوله، لا يترك من حوله مثلا في حال ربما انتقاد له، أو في حال مثلا تجهيلا له ونحو ذلك، لا، يقول هذا الفعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحمد لله ليس بحتم، لكن كلما حرص المؤمن على تطبيق السنة فهو خير له، حتى وإن كانت السنة بسيطة أو سهلة، لكن شعور المؤمن بالتقيد بالسنة هذا يزيد في إيمانه ويضاعف له الأجر. يعني دخل المسجد قد يقول قائل مثلا قدم اليمنى أو قدم اليسرى، المهم أن يصلي. نقول نعم، المهم أن يصلي، قدم اليمنى أو قدم اليسرى صلاة صحيحة، لكن إذا استشعر تقديم اليمنى اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على مكانة السنة في قلبه وحرصه عليها ومحبته لها، فيثاب لهذا الفعل ولهذا الشعور من القلب، والقلب يزيد إيمانه وينقص كلما استشعر المؤمن التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد إيمانه، وكلما نسي المرء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبالي فعلها أو لم يفعلها نقص إيمانه. إذا استشعر عند تقديم مثلا لبس النعل يلبس اليمنى أولا، وإذا عند الخلع يخلع اليسرى أولا، إذا أراد أن يدخل مكان قضاء الحاجة مكان البول والغائط قدم رجله اليسرى، وإذا خرج قدم رجله اليمنى استشعارا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثاب على هذا ويزداد إيمانه وتلمس للسنة وحرص على تطبيقها. وإذا تغافل وسهى ونسي هو لا يأثم بتقديم مثلا اليسرى في المسجد أو تقديم اليمنى إلى مكان قضاء الحاجة، لا يأثم بهذا، وإنما يحرم من الثواب. نعم.
3: ولا تترك السنة مخافة جهله، وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال وليس بعذر، فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع. قلت: وكلام الصنعاني وجيه جدا.
2: رحم الله الجميع. باب صلاة العيدين.
3: باب صلاة العيدين. الحديث 38 بعد 100. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
2: باب صلاة العيدين. الأعياد كما تقدم لنا هي تكون أعياد زمانية وأعياد مكانية. الأعياد المكانية التي يتردد إليها كمكة شرفها الله، وعرفات ومنى ومزدلفة في أوقاتها، هذه تسمى أعياد شرعية مكانية. وأعياد زمانية كيوم الجمعة بالنسبة للأسبوع، وكيومي عيد الإضحى والفطر بالنسبة للسنة لكل المسلمين، وكيوم عرفة بالنسبة للحجاج.

يعود في السنة أو يعود في الأسبوع، والعيد والشعور به لا من أجل الفرح والبطر، وإنما السرور به لإكمال عبادة من أحب العبادات إلى الله جل وعلا. فعيد الجمعة لأداء الجمعة، وعرفنا ما في فضل يوم الجمعة والتبكير إليها، ومن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. وعيد الفطر لإتمام رمضان والشكر لله جل وعلا على نعمة إتمامه. وعيد الإضحى للشكر لله جل وعلا على الحج وعلى الإتيان بهذه العبادة العظيمة وإتمامها. ولمن كان في الأمصار التقرب إلى الله جل وعلا بالأضاحي بعد الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. فالمسلم غير الحاج يستشعر بعيد الإضحى بفضل الله جل وعلا عليه الذي من عليه بالعمل الصالح في هذه الأيام، وكذلك ما شرع له من الأضاحي والتقرب إلى الله جل وعلا بالذبح. فهما أيام فرح وسرور، لا فرح بالدنيا وبما فيها، وإنما فرح بالأعمال الصالحة التي من الله جل وعلا على العبد بتأديتها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. قول ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لا يستشعر مستشعر بأنه أتى بأبي بكر وعمر لأجل تعزيز ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع وحده، وفعل أبو بكر أو لم يفعل، وفعل عمر أو لم يفعل، لكن ابن عمر رضي الله عنهما أتى بهذا لإشعار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات على هذه الحال، لأن أبا بكر وعمر أولى من أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل: لو قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة قبل الخطبة، قد يقول له: نعم، هذا في صدر الإسلام، لكن في آخره قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الخطبة على الصلاة. فلذا جاء ابن عمر بهذا ليشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم ينسخ هذا الحكم. وليس المراد تعزيز سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل أبي بكر وعمر، لا، أو تأكيد السنة بفعل أبي بكر وعمر، وإنما الغرض تأكيد الاستمرار وعدم النسخ، أن هذا شيء لم ينسخ وثابت. ولعل ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا القول حينما تدخل بعض الأمراء فقدم خطبة العيد قبل الصلاة، فأخبر رضي الله عنه بما عنده من العلم، لأن بعض العلماء بعض الأمراء قدم الخطبة قبل الصلاة، فقيل له: لما فعلت هذا؟ قال: إن الناس لا ينتظروننا، يعني لو صلينا قبل خرجوا وتركونا خطبتنا. فهو أراد منهم أن يلزمهم بسماع الخطبة يجعلها قبل الصلاة، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فعله من فعله، لكنه لا يترك مثلا الصلاة معه لهذا الفعل، بل تصلى كما ثبت وكما تقدم لنا أن صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء
تصلى خلف كل بر وفاجر، لأن الأمور التي من شعائر

0: الإسلام تصلى خلف كل بر وفاجر.
1: نعم. المعنى الإجمالي: كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يصلوا بالناس صلاة العيد في الفطر والإضحى، ويخطبوا ويقدموا الصلاة على الخطبة، ففيه تقديم الصلاة على الخطبتين، وتأتي بقية أحكامه في الأحاديث بعده.
0: تقديم الصلاة على الخطبة على أن سماع الخطبة ليس بحتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فشرعت الخطبة ولم يلزم الناس بحضورها، بخلاف خطبة الجمعة فيلزم حضورها.
1: نعم. الحديث 139 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناق وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك.
0: هذا الحديث يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإضحى فقال بعد الصلاة خطبته، وهكذا كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا، يعني صلى معنا هذه الصلاة، ونسك نسكنا، يعني ذبح بعد صلاتنا، فقد أصاب النسك، يعني أضحيته صحيحة، ومن نسك، يعني ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، يعني شات لحم فقط. فقال أبو بردة بن نيار، هذا خال البراء بن عازب رضي الله عنهما، فراوي الحديث البراء بن عازب يخبر أن خاله قال: يا رسول الله، انظر الصحابة رضي الله عنهم إذا حصل منهم شيء عن اجتهاد أو عن خطأ أو جهل استفسروا ولم يسكتوا بل استفسروا، فقام أبو بردة فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، يعني ذبحت قبل أن آتي إلى المسجد إلى مكان الصلاة. وعلل هذا قال: وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، يوم العيد، عيد الإضحى، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، يعني كأنه أراد أن يأكل منها ويطعم أهله ويطعم من حوله من جيرانه وإخوانه قبل أن يأتي إلى الصلاة، فذبح رضي الله عنه شاته وتغدى، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم، يعني كأي شات ذبحت للحم ليست أضحية، لأن الأضحية يلزم أن تكون بعد الصلاة، فأراد أن لا يفوته هذا النسك العظيم وهو الأضحية، وقد لا يكون بيده نقود يشتري أضحية. فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا، والعناق كما هو معروف هي الأنثى من المعز التي لم يتم لها سنة وقد كبرت، يعني قويت لكنها ما تمت سنة، وهي أحب إلينا من شاتين، يعني في القيمة هي غالية الثمن عندنا، وكأنه رباها ليجعلها منيحة، وبعض المعز يكون ذا قيمة أغلى من بعض وأغلى من الشياه، فهو يبين مكانتها في قلبه، فهي غالية في قلبه، ومع ذلك يريد تقديمها لوجه الله جل وعلا، فهل تجزي أو تكون مثل الأولى شاة لحم؟ أفتجزئ عني، يعني إذا ذبحتها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة اللطيف بهم قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، أنت تجزي عنك. وهو صلى الله عليه وسلم فضله الله جل وعلا وجعل التشريع على لسانه، كما جعل صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهو الوحيد الذي شهادته بشهادة رجلين، مع أنه ليس بأفضل الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ميزه بهذا لمبادرته رضي الله عنه بالشهادة على وجهها. فقال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني المعز لا بد أن يكون له سنة، والضأن يكون له 6 أشهر، والبقر يكون له 2 سنين، والإبل يكون له 5 سنين. هذه الأسنان في الأضحية والهدي المطلوب فيه السن بهذا المقدار، بهذا القدر، 6 أشهر للضأن، وسنة للمعز، و2 سنين للبقر، و5 سنين للإبل. فلو قدم هدي إبل له 4 سنين ما صح وما أجزأ، ولو قدم بقرة لها 1.5 سنة ما أجزأت، ولو ذبح ضأنا له 4 أشهر أو 5 أشهر ما صح وما أجزأ. ويجهل بعض الناس فيظن أن المراد هو الذبح ولا يفكر في السن، أو ذبح معز لها 10 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر ما أجزأت، بل لا بد أن يكون لها 1 سنة وهكذا. فهذه الأسنان ضرورية، ويجب على من اطلع على خطأ من الناس أن ينبههم، ويحرم على المرء أن يبيع على من أراد هديا أو أضحية أن يبيع عليه سنا لم تستكمل إلا بعد إعلامه، ولا يحرم عليه البيع، وإنما يحرم عليه أن يغشه بأن هذه جائزة في الهدي، فيبين له أن هذه لا غير مجزئة في الهدي ويبيعها عليه، إذا علمه فهو شأنه، قد يكون يريد أن يربيها ويديها إلى أهله، فلا نقول يحرم بيعها، وإنما يحرم أن يغشه بأن يشعر بأنها جائزة في الهدي وليست بجائزة.
1: نعم اقرأ. غريب الحديث، نسك النسك الذبح، والنسيكة الذبيحة، ويأتي لمعان مجازية.
0: يأتي النسك لمعان، يقال نسك مثلا ومناسك ومنسك، يراد بها أولا الذبح، كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويأتي النسك بمعنى الحج والعبادة، أو بمعنى الحج والعمرة، كقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يعني حجكم وعمرتكم. ويأتي النسك بمعنى العبادة، يقال هذا رجل ناسك يعني متعبد عابد لله جل وعلا، فهي بمعان، والمراد بها هنا النسك الأضحية الذبح. نعم، ذبح الأضحية. نعم،
1: ولكن المراد ها هنا ما ذكرنا، وجمع النسيكة نسك نسك بضم السين،
0: جمع النسيكة يعني نسيكة للفرد، وتجمع نسيكة ونسيكة ونسيكة على نسك. نعم،
1: وأما سكونها فهو للعبادة. عناقا، العناق الأنثى من ولد المعزة إذا قويت ولن تتم الحول، وهو بفتح العين وتخفيف النون.
0: عناق للأنثى من ولد المعز لا من ولد الضأن. نعم،
1: المعنى الإجمالي، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى بعد صلاتها، فأخذ يبين لهم أحكام الذبح ووقته في ذلك اليوم، فذكر لهم أنه من صلى مثل هذه الصلاة ونسك مثل هذا النسك الذين هما هدية صلى الله عليه وسلم فقد أصاب النسك المشروع. أما من ذبح قبل صلاة العيد فقد ذبح قبل دخول وقت الذبح.
0: الصحابة رضي الله عنهم يصغون لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون من ذلك في الحال، كما أنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حجاب النساء في صلاة العشاء جاء بعض نساء المهاجرين والأنصار يشهدن صلاة الفجر قد طبقنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهن، وقد أثنت عليهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بذلك. نعم،
1: فتكون ذبيحته لحما لا نسكا مشروعا مقبولا.
0: فلما وهو ذبح رضي الله عنه سرعة محبة للمبادرة والسرعة، وأن تؤكل نسيكته وذبيحته وأضحيته على حاجة وفاقة. نعم،
1: فلما سمع أبو بردة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم ليست نسيكتك مشروعة وإنما هي شات لحم،
0: لأنها تقدمت قبل وقتها. نعم،
1: قال يا رسول
0: الله، المسلم يتعبد الله جل وعلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذبح في وقت الذبح ويتوقف في وقت التوقف، يصوم في وقت الصيام ويفطر في وقت الفطر، ويمسك في وقت الإمساك، ويأكل في وقت الأكل، وهكذا. نعم،
1: قال يا رسول الله إن عندي عناقا مرباة في البيت وغالية في نفسي، وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكتها؟
0: ونسكتها يعني ذبحتها. نعم،
1: قال صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة، فلا تجزئ عنهم عناقا من المعزة ما لم تتم سنة. ما يؤخذ من الحديث، أولا فيه تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد، وأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وفيه أن من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة وحظى بالاتباع. ثالثا، وفيه أن حضور الصلاة من علامات قبول النسك،
0: يعني قول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، يعني صلى ونسك فلا يتأخر عن الصلاة من أجل أن يبادر بالذبح. نعم،
1: وأما من ذبح قبل الصلاة فإن نسكه غير مقبول وغير مجزئ،
0: يعني مجرد لحم فقط لا ثواب له. نعم،
1: رابعا، وأن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة. قال ابن دقيق العيد: ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد فعل الصلاة وإرادة
0: وقت الذبح. العلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال: الجمهور على أن وقت الذبح يحل بانتهاء الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، بانتهاء الصلاة، إذا انتهت الصلاة صار وقت الذبح. الشافعي رحمه الله يقول بقدر الصلاة والخطبتين، بقدر الصلاة والخطبتين يحل وقت الذبح. مالك رحمه الله يقول بقدر بالصلاة وذبح الإمام. وتوضيح الخلاف بينهم رحمهم الله: الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون إذا انتهت الصلاة حل وقت الذبح، ما دام أن الإمام يصلي فلا يحل أن تذبح الأضحية. متى يحل له أن تذبح؟ إذا صلى. الشافعي رحمه الله يقول إذا بقدر الصلاة والخطبتين. وجه الخلاف بينهما: لو أخر الإمام الصلاة فيحل الذبح عند الشافعي ولا يحل عند أحمد وأبي حنيفة. أبو حنيفة وأحمد يقول حتى تنتهي الصلاة قدمت أو أخرت. الشافعي يقول بقدر الصلاة والخطبتين، يعني وقت الصلاة مثلا يبدأ الإمام بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، قل بعشر دقائق، وصلاة الاستسقاء صلاة العيدين مثلا خمس دقائق، والخطبة عشر دقائق، يعني بعد طلوع الشمس بنصف ساعة، يقول اذبح. إذا أخذت وقت مقدار وقت الصلاة ومقدار وقت الخطبة فاذبح، صلوا أو ما صلوا. الإمام أحمد وأبو حنيفة يقول إذا انتهت الصلاة فاذبح قدمت أو أخرت. لو أخرت الصلاة مثلا بعد طلوع الشمس بنصف ساعة بساعة إلا ربع مثلا فلا يحل الذبح حتى تنتهي الصلاة. مالك رحمه الله يقول بقدر الصلاة، يعني بانتهاء الصلاة مع الإمامين وذبح الإمام، وقد علقه بمجهول لأننا لا ندري متى يذبح الإمام. يقول بقدر الصلاة بفعل الصلاة وذبح الإمام، والحديث دل على ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة رحم الله الجميع. نعم.
1: وإرادة وقتها خلاف
0: أربعة أنه
1: وأن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة. قال ابن دقيق العيد
0: يعني يدخل يبدأ وقت الذبح بانتهاء الصلاة، وما دل عليه الحديث وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله. نعم.
1: ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد فعل الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر،
0: يعني ما أراد النبي وقت الصلاة، لأن وقت الصلاة قد يتقدم وتأخر، وإنما نعلقه بفعل الصلاة. نعم.
1: فالحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يعترض لاعتبار الخطبتين،
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس بالخروج بعد الصلاة، فمن خرج إذا ذبح ولو أن الإمام يخطب فذبحه صحيح. نعم.
1: فمن ذبح قبله فلا يجزئ عنه ولو كان جاهلا قبل دخول وقتها،
0: لأن هذا لا يعذر بالجهل. فرق بين فعل المأمور على خلاف الوجه الشرعي جهلا والوقوع في المنهي عنه على خلافه شرعا. ففعل المأمور على خلاف الشرع لا يعذر به جاهل ولا غيره، لأن هذا أمر، والأمر يلزمك أن تتعلمه، ما تأتي بشيء من عندك. لكن شيء نهي عنه وأنت لم تعلم وفعلت المنهي عنه جهلا منك فأنت معذور. نعم.
1: خامسا، وفيه أن يوم العيد يوم فرح،
0: ويأتي زيادة إيضاح لهذا إن شاء الله الآن. نعم.
1: وفيه أن يوم العيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب،
0: فلا يصح الصيام فيه بل يحرم. نعم.
1: إذا أريد بذلك إظهار معنى العيد فهو عبادة،
0: يعني إظهار الفرح والسرور بالعيد عبادة. لما؟ هو من لم يفرح بدنيا أو لم يفرح بلعب، وإنما فرح وسر بعبادة، فهذا الفرح حينئذ يكون عبادة. نعم.
1: سادسا، أنه لا يجزئ في الهدي والأضاحي من المعزى إلا ما تم له سنة. سابعا، تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة بإجزاء العناق، فهو له من دون سائر الأمة،
0: فهو له دون سائر الأمة، فلا يجزي من غيره وإن كان أفضل منه. نعم.
1: الثامن، قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل.
0: انتبه، هذا مهم جدا. أن وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، يعني تصلي صلاة تجتهد فيها على خلاف السنة ما يقبل منك، لأنك مأمور أن تفعل على وفق شيء معين، ولست مشرعا أنت، وإنما أنت مأمور بالاتباع، فتأتي وفق ما أمرت به. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يعيد ثم يعيد ثم يعيد، وكل إعادته هذه باطلة لأنها على خلاف السنة. ما عذره صلى الله عليه وسلم بجهله. نعم.
1: قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف
0: خلاف المنهيات، فالمرء إذا نهي عن شيء ثم فعله جهلا أو نسيانا فهو معذور فيه والحمد لله، لأنه فعله ما قصد المخالفة وإنما جهل أو نسيان فهو معذور. الأمر مأمور بالاتباع، أصل إتيانه بالشيء المأمور به على خلاف ما أمر به جهل وخطأ منه ما يليق. نعم.
1: بخلاف المنهيات فقد فرقوا في ذلك، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، وقال الصنعاني: ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سواها، وكذلك أمر من نحر قبل الصلاة بالإعادة، وهذه قاعدة نافعة.
0: وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. أنت مأمور بأن تقيم الصلاة، فإذا أقمتها على خلاف السنة فما أديت شيئا، ما فعلت شيء، وفعلك خطأ، وفعلك لا قيمة له لأنه خلاف السنة. بخلاف أنت منهي عن شيء وفعلته جهلا أو نسيانا، فأنت ما أمرت بشيء وتركته، وإنما نهيت وحين فعلك تجهل، فأنت معذور بهذا. مثل من تطيب وهو محرم، منهي عن الطيب مثلا لكن تطيب جهلا أو نسيانا فهو معذور. المحرم منهي عن تغطية رأسه، غطاه جهلا أو نسيانا فهو معذور. المحرم منهي عن لبس المخيط الذكر، فلبسه جهلا أو نسيانا فهو معذور. فعل شيئا خلاف الأمر فلا يعذر. مأمور بأن يحرم من الميقات مثلا، قال في نفسه ما يحتاج أن نحرم للحج من جوار المدينة من أبيار علي، نتقدم 200 كيلو أو 300 كيلو، إذا حاذينا حول مكة أحرمنا. نقول لا، هذا أنت لست معذور، لأنك مأمور بأن تحرم من الميقات، فتركت الأمر ففعلك حينئذ لا تعذر فيه. منهي، فتركت فعلت ما نهيت عنه جهلا أنت معذور لأنك لا تدري. فرق بين الأمر بالشيء والنهي عنه. المأمور بالشيء لا يتم له إتيانه به حتى يؤديه كما أمر. المنهي عن الشيء إذا لم يعلم وكان جاهل فهو معذور بجهله. وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، يعني الإتيان بها كما أمر، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. إذا صلى صلاة لم يطبق فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وأمره ما كأنه صلى، كأنه يلعب. والمنهيات مسجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها. فإذا تعمد المخالفة نقول غير معذور، إذا خالف جاهلا نقول معذور، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها. ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: عمدة الفقه، عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب فقهي نافع تميز بسهولة العبارة، ضم كثيرا من الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيه مؤلفه على بيان القول الراجح.
4: عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين الصادقين عموما، وهو رحمة الله عليه التزم في هذه العمدة التي أثنى عليها أهل العلم في وقته، كما يقول ذلك العالم الحنبلي وعمدته يعني الموفق، من يعتمدها يحصل، فهي من المختصرات النافعة. واشترط رحمة الله عليه أن ما يودعه فيها من الأحاديث يختاره من صحاح الأحاديث.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
2: مع الدرس 20.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. قال: وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية

0: كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بها ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة.
1: هذا فيما يتعلق بصلاة الجمعة. هذه الشروط من حيث الجملة لم يأتي فيها نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما يتعلق بقوله عليه أفضل الصلاة والتسليم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هي لا تجب على البوادي في خيامهم ولا على المسافرين إذا حلوا في موقع معين ولو كانوا عددا كثيرا، لا تشرع لهم صلاة جمعة، وإنما مشروعيتها أن تؤدى في القرى والأمصار التي استوطنها الناس بما جرت العادة أن يكون مستقرا لهم. فمثلا إذا كانت القرية من منشأة من صفائح حديد أو أخشاب أو سعف النخل وأمثال ذلك فهي قرية، المهم أنها أعدت للبقاء لا للتنقل والرحيل، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في قرية من القرى. هناك بعض الناس ربما فعل واجتهد وصلى في مجموعة معه في برية جمعة، لكن ذلك مما عيب عليه. النبي صلوات الله وسلامه عليه في أسفاره ومعه جمع كبير لم يصلي جمعة في مكان من الأماكن في جميع رحلاته عليه أفضل الصلاة والتسليم، فما دام في جميع رحلاته لم يصلي الجمعة، ولما صلى الجمعة في عرفات صلاها ظهرا صلوات الله وسلامه عليه. فالأصل فيها بأنها بهذه الصفة. واشتراط الأربعين هي محل خلاف بين أهل العلم. الصحيح أن الجمعة تصح بما تصح منه الجماعة، لكن هذا هو المذهب الذي ذكره الإمام ابن قدامة، وقول عامة الفقهاء يقولون أنها ما تنعقد إلا بالأربعين، وقيل باثني عشر، وأنهم قيل أنهم هم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدمت التجارة من الشام التي أشار الله إليها في سورة الجمعة. لكن الصحيح أن العدد لم يأتي به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القول بأن الجمعة تصح بما تصح منه الجماعة هو الأليق بهذه الفريضة. ومما يلزم لها خطبتان، وهل لو خطبة واحدة تصح؟ لا يجوز لأي إنسان أن يخطب خطبة واحدة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنها أنه صلى جمعة واحدة بخطوة واحدة. فالعمل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين أن يواظبوا عليه، وليس لأحد أن يشرع. التشريع إنما هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والناس عليهم أن يفهموا ما شرعه الله جل وعلا وشرعه رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما حضر لصلاة الجمعة صعد المنبر، وكان في أول الأمر يخطب على جذع نخلة، ثم أمر صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار لها نجار يحسن النجارة، وقال مري نجارك يصنع لي أعوادا أقف عليها في خطبتي، فصنع له المنبر، صنعه ذلك النجار من طرفاء الغابة في المدينة. ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع ولم يخطب عليه فصعد المنبر، صار للجذع جذع النخلة صوت حنين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه حتى سكن، تكلم صلى الله عليه وسلم قال لا، وإنما يبكي مما فقد من الذكر عليه. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره صلوات الله وسلامه عليه، وصلى صلاة وكثر الناس فخطب،

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أحسن الحديث
2: أحسن الحديث

0: أحسن الحديث
1: نتدبر آيات القرآن العظيم، فهو الفرقان المنزل والحق المبين، لنسير بنوره على الدرب القويم،
0: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث
0: أحسن الحديث.
2: الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ فأمره الله سبحانه وتعالى أن يكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذه كتابة في اللوح المحفوظ. وبعد ذلك من ناحية علاقة الناس بهذا الأمر المكتوب في اللوح المحفوظ، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر مقادير كل شيء، ومن ذلك الآجال، يعني من الناحية الزمنية، ففيه تقدير في الكم، وتقدير في من ناحية الكيف، وتقدير من ناحية المكان، تقدير من ناحية الزمان، إلى غير ذلك من وجوه التقدير. فقوله جل وعلا لكل أجل كتاب، يعني أن ما يجري في هذا الكون إنما هو حسب تقدير الله جل وعلا، حسب تقدير الله جل وعلا وحسب علمه. والعبد عندما يفعل الشيء هو لا يكون مجبرا على فعله، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن هذا العبد يفعل هذا الفعل، وعلم أن هذا العبد يفعل هذا الفعل، ففيه تطابق بين فعل المكلف من جهة وبين علم الله وتقديره من جهة أخرى. ولهذا يقول الله جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ويقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي آخر سورة الزمر وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة الملك يقول جل وعلا كلما ألقي فيها فوج في النار سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فالله سبحانه وتعالى يدخل أهل الجنة بفضله، ويدخل أهل النار بعدله بسبب ما عملوه، ولا فرق في ذلك بين من يدخلها مؤبداً، كما قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكما قال في فرعون وقومه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وفرعون وقومه يعرضون على النار غدواً وعشياً، يعرضون على النار غدواً وعشياً، وهذا بسبب ما حصل منهم من المخالفات. ولهذا يقول فرعون، يعني ادعى الربوبية، ويقول يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، إلى غير ذلك. والمهم هو التنبه إلى العلاقة بين فعل المكلف وبين تقدير الله وعلمه، لأن فيه من يقول إن العبد مجبر على هذا الفعل، لكن هو في الحقيقة هو الذي أقدم باختياره، أو هو الذي ترك باختياره، ولكن هذا الأمر الذي أقدم عليه باختياره هو معلوم لله جل وعلا. ومعلوم لله جل وعلا ومقدر وقوعه من هذا الشخص في هذا المكان وفي هذا الوقت، وهكذا بالنظر للمخالفات، المخالفات التي تحصل من العبد في يعني النواهي مثل الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المخالفات، هذه يقدم عليها الإنسان باختياره، والله سبحانه وتعالى عالم أن هذا العبد سيفعل هذا الفعل في هذا الوقت وهو مطابق لما في اللوح المحفوظ، فالله سبحانه وتعالى لم يجبر أحدا من خلقه، ولكن العبد يختار طريق الهدى أو طريق الضلال، وبالله التوفيق.
1: أحسن الحديث.
0: أحسن الحديث.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم، فهو الفرقان المنزل والحق المبين، لنسير بنوره على الدرب القويم،
0: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
0: أحسن الحديث.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. باب: يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله:

بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع، وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، وزريق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم،
فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه

0: فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال: حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال: ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا أبو خلدة وخالد بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعة كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال: حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسأله عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائمة. وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب يستقبل الإمام القوم. واستقبال الناس الإمام إذا خطب،
1: واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام.
0: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة، حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي، قال فتصدقن، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت
1: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد.
0: فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج. فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور، شك أيوب، والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج، فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: اللؤلؤ والمرجان،
2: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: نعلم سماحة الشيخ خطر التهاون في ترك صلاة الجمعة أنه كبيرة من الكبائر ومن أعظم المنكرات وأشد السيئات، وله أثر سيء على دين المؤمن، وقد نشأ بعض الشباب من عن ذلك في غفلة دائمة، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم لهم؟
5: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله بالسعي للجمعة عندما يؤذن لها الأذان الأخير الذي بين يدي الإمام بيدي الخطيب، فيجب أن نسعى للجمعة وأن نهتم بها وأن نعتني بها. أول نعلم أن هذه الجمعة منة من الله ونعمة علينا، حيث خصنا بها وحرمها الأمم قبلنا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نحن الآخرون السابقون بعد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، وهذا يوم اختلفوا فيه فهدانا الله له، فاليهود غدا والنصارى بعد غد، وصارت الجمعة عيد الأسبوع لها الإسلام، هذا اليوم العظيم الذي يصلي فيه مسلم الجمعة فيشهد الخطبة والصلاة. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الجمعة في ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير الله أعطاه، هذا اليوم العظيم لا يتركه إلا ضعيف الإيمان، كما في الحديث: من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الخاسرين.
3: اللؤلؤ والمرجان،
2: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: سؤاله الآخر يقول: هل في زيارة قبور الصالحين أو هل أن زيارة قبور الصالحين تثلم التوحيد الإلهي إن لم يجعل الزائر المقبورين أربابا دون الله؟ وهل من فرق بين الألوهية والربوبية؟
3: زيارة قبور الصالحين وغيرها من قبور المسلمين تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية هي أن يزورهم الإنسان للاتعاظ وتذكر الآخرة والدعاء لهم، يعني يسأل الله لهم أن يغفر لهم ويرحمهم، فهذه جائزة وشرعية أيضا مطلوبة من العبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولإرشاده صلى الله عليه وسلم من زار القبور أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخره، والدعاء معروف ومشهور.
2: لا.
3: وأما القسم الثاني فهي الزيارة البدعية أو الشركية، وهي أن يزور الإنسان قبور الصالحين والمسلمين لأجل أن يدعوهم ويستغيث بهم في قضاء الحوائج وحصول المنافع، فهذا حرام ولا يجوز، بل يكون من الشرك إما الأكبر أو الأصغر حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، أو يزورهم لأجل أن يدعو عند قبورهم، يدعو الله عند قبورهم اعتقادا منه أن الدعاء عند القبور أفضل من دعاء الله تبارك وتعالى في مكان آخر، فهذا أيضا من البدع.
2: لا.
3: فإنه لا خصوصية للقبور في إجابة دعاء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فإذا زار قبور الصالحين على الوجه الأول المذكور في القسم الأول فهذا لا بأس به ولا حرج. وأما سؤاله،
2: نعم، يقول الفرق بين توحيد الألوهية
3: بين الألوهية والربوبية.
2: نعم.
3: فالفرق بينهما أن الألوهية هي العبادة، فتوحيد الألوهية معناه توحيد الله تعالى بعبادتك، أي أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية، وهي الخلق والتدبير الكون والشرعي، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ويتضح ذلك بالمثال، فالرجل الذي يؤمن بالله ربا ومدبرا خالقا متصرفا كما يشاء، ولكنه يسجد لصنم، هذا مقر بالربوبية لكنه كافر بالألوهية.
2: لا.
3: والإنسان الذي لا يعبد غير الله ولكنه يعتقد أن هناك خالقا مع الله أو معينا له، فإن هذا مشرك بالربوبية كافر بها، وإن كان في العبودية مقرا لكن هذا أيضا لا ينفعه الإقرار به، كما أن من أشرك في الألوهية لا ينفعه الإقرار في الربوبية، إذ لا بد من التوحيدين جميعا، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.
2: نعم.
3: وإنما ذكرنا ذلك لمجرد بيان الفرق.
2: نعم.
3: وإلا فالحكم واحد، فمن أشرك بالله في ألوهيته فهو مشرك وإن أقر بالربوبية، ومن أشرك بالله في الربوبية فهو مشرك وإن أقر بالألوهية وأخلص. نعم.
1: فاعلم أنه

0: إله على العرش العظيم ممجد، ونشهد أن الله معبودنا الذي يخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الآن نترككم مع خطبة بعنوان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الحق جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عباد الله، تضمنت هذه الآية جملا أربع، والذي هو موضوع حديثنا هذه الساعة الجملتان الأخيرتان، وهما قول الحق جل في علاه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإن قوله وأحسنوا أمر بالإحسان، وقوله إن الله يحب المحسنين تعليل لهذا الأمر. فإن الحق جل وعلا أمر بالإحسان لأنه يحبه ويحب أهله. وإن قال قائل: ما الإحسان؟ فالجواب أيها المسلم: الإحسان له معنيان، أحدهما عام والآخر خاص. فالإحسان العام هو أداء ما يوكل إليك على وجهه الصحيح. وأما الإحسان الخاص فهو أداء المرء ما أمره الله به ورسوله على ما يحبه الله، على وفق ما يحبه الله عز وجل. وإلى هذا، والله أعلم، الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يقتضي من العبد أن يحسن فيما بينه وبين ربه، فيفعل ما أمره به، ويجتنب ما نهاه عنه بإتقان وحسن أداء ظاهرا وباطنا. وهذا معناه تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان يا عباد الله شرطان لقبول كل قربة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. ولهذا قال علماؤنا: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة. ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة. وذلكم أيها المسلمون لأن المرء أصبح باطن العمل بالإخلاص لله، فيتقرب إلى الله بما يتقرب به لا يريد إلا وجهه. وإذا أصلح ظاهر عمله كان هذا العمل وفق السنة. وأهل السنة أيها المسلمون هم أسعد الناس حظاً برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فاللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة، وابعثنا على الإسلام والسنة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا على مر الأيام والليالي والشهور والسنين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اعلموا هدانا الله وإياكم إلى مراشد الأمور، وألهمنا وإياكم صواب الحجة في الدنيا والآخرة، أن الإحسان هو إحسان فيما بين العبد مع خالقه، يعني يؤدي ما أمره الله به على الوجه الصحيح، وإحسان فيما بين العبد ونفسه، وذلكم بأن يطوعها على فعل محاب الله ومراضيه وتجنب مساخطه ومغاضبه، حتى يسهل عليه أن يسعى للآخرة سعيها ولا يغتر بالدنيا وزخرفها. والضرب الثالث من الإحسان هو إحسان العبد إلى غيره من المخلوقين، وذلك أن يؤديهم حقوقها كاملة، لا يبخس الناس أشياءهم ولا يتعدى عليهم في دمائهم وأعراضهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، الحديث. فإذا جمع المرء هذه الأقسام الثلاثة كان من المحسنين الذين أثبت الله لهم محبته، وفي آية أخرى أثبت لهم معيته، قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ألست تدرك يا عبد الله أن المرء مأمور بالإحسان إلى من وجب له فيه عليه القصاص؟ فلا يمثل به ولا يسرف في القتل. وهذا في الحق، وهذا من محاسن الإسلام الجميلة التي من أخذ بها وانتهجها كان من المحسنين الذين يحبهم الله والله معهم. فاللهم اجعلنا من المحسنين، واجعلنا من المهتدين، واجعلنا من الصالحين المصلحين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم لخطبة بعنوان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
1: ليتفقه

0: ليتفقهوا في الدين.
1: حكم غسل الجمعة. اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، فقال بعضهم على قولين، فقال بعضهم أن غسل الجمعة، أن الغسل لصلاة الجمعة ماذا؟ واجب، وهو مروي هذا القول عن أبي هريرة وعمار بن ياسر والحسن، وهو رواية عن مالك، وهو مذهب الظاهرية، وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبحديث عبد الله بن عمر في الباب: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وبحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل رأسه وجسده، وفي بعض الألفاظ عند غير صاحبي الصحيحين: يوم الجمعة. وبأدلة كثيرة. قال شيخنا رحمه الله ابن عثيمين في الشرح بعد أن ذكر أن من العلم من قال بالوجوب، قال: هذا القول هو الصحيح لما يلي: واحد، أنه قول أفصح الخلق، قول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: فصرح النبي عليه الصلاة والسلام بالوجوب. ومن المعلوم أننا يقول لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا كالزاد، يعني الذي بين أيدينا، يعني لو قال مصنف هذا واجب، قال لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين أيدينا لم نفهم منها، أي من هذه العبارة، إلا أنه واجب يأثم بتركه. فكيف والتعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم إنه علق صلى الله عليه وسلم الوجوب بوصف يقتضي الإلزام، وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ. فإذا تأملنا ذلك تبين لنا ظاهرا أن غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه لأنه ليس عن جنابة. وذكر الشيخ أيضا شيخنا رحمه الله أن من الأمور الدالة على الوجوب، قال ثانيا، أن عثمان بن عفان دخل وعمر بن الخطاب يخطب على المنبر يوم الجمعة، فأنكر عليه التأخير، فقال: والله يا أمير المؤمنين، كنت في شغل وما زدت على أن توضأت. فقال: ثم أتيت. فقال له عمر، يعني موبخا يقول الشيخ: والوضوء أيضا؟ أي تفعل الوضوء أيضا؟ قال: وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال: فأنكر عمر رضي الله عنه عليه اقتصاره على الوضوء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث سمرة ابن جندب: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل ماذا؟ أفضل. وقال أن هذا الحديث لا يقاوم تلك الأحاديث، وبخاصة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه السبعة. وقال أن الحديث من حيث السند ضعيف، وأنه متكلم في سماع الحسن من سمرة، إلى أن قال: فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء، ولم يأتي حديث صحيح أن الوضوء كاف. وأما ما ورد في صحيح مسلم من أنه عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. قال: فإنه مرجوح لاختلاف الرواة، فبعضهم قال من اغتسل وهذا أرجح، وبعضهم قال من توضأ. واضح؟ قال الحافظ، انتهى كلام الشيخ. قال ابن دقيق:

فأول صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال حقك واجب علي. وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول، وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على الظاهر، وأقوى ما عارضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل إيش أفضل. قال: ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث. قال: وربما احتمل أيضا تأويلات مستكرها، تأويلا مستكرها بعيدا، كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد. وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب، فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب لقوة دلائل الوجوب عليه، وقد نص مالك على الوجوب، فحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره، وحكي على عنه أنه يرى الوجوب ولم يرى ذلك أصحابه على ظاهره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا القول قول من قال بماذا؟ بوجوب غسل ماذا؟ الجمعة. القول الثاني أن الغسل لصلاة الجمعة غير واجب بل مستحب، قول جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس، وقاله الأوزاعي والثوري وابن المنذر وجمع، ولهم أدلة في هذا كثيرة، منها حديث سمرة رضي الله عنه الذي تقدم، وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في المسند، كلهم من طرق عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة رضي الله تعالى عنه. الحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي حديث حسن، وقال النووي في شرحه لمسلم حديث حسن في السنن مشهور وفيه دليل على أنه ليس بواجب. وتقدم معكم كلام ابن دقيق العيد أنه مشهور من سنده، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث، على الخلاف في سماع الحسن يعني من سمرة، والصحيح أنه إذا ثبت سماعه منه يمضى على ماذا؟ على السماع واتصاله. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. ومن الأدلة أيضا ما جرى بين عمر وعثمان، وهو الذي استدلوا به على ماذا؟ على الوجوب، على الوجوب. قال الإمام الترمذي عقب حديث سمرة: العمل على هذا، أي على دلالة حديث من؟ سمرة. قال الترمذي في الجامع: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أنه يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. ونقل كلاما عن الإمام الشافعي في هذا، ويحسن أن ننقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله لقوته. قال رحمه الله في الرسالة: قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب، وأمره بالغسل يحتمل معنيين. كلامه أين؟ في الرسالة. الظاهر منهما من المعنيين أنه واجب، فلا تجزئ الصلاة، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل. ويحتمل الثاني يعني أنه واجب في الاختيار والأخلاق الفاضلة والأخلاق والنظافة، يدل على ماذا؟ على أنه واجب يعني للندب والاستحباب. ثم أسند رحمه الله ورضي عنه حديث من؟ عمر مع عثمان، الحوار هذا الذي جرى. ثم قال: فلما حفظ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر بالغسل، وعلم أن

عثمان قد علم من أمر رسول الله بالغسل، ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وعلم عثمان ذلك، فلو ذهب على متوهم أن عثمان نسي أي الأمر بالغسل فقد ذكره عمر قبل الصلاة نعم بنسيانه، فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار لا على أن لا يجزئ غيره، لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل، ولا عثمان إذا يترك الأمر بالغسل إذا علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار. شوف الاستنباط كيف. ثم أشار رحمه الله إلى حديث سمرة. وعموما أقول، قال الإمام ابن القيم في خاتمة هذا البحث أقول وخاتمة الكلام عن الحديث، عموما أقول قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الخاصة الرابعة الأمر بالاغتسال في يومها، انتبه إلى هذا، الأمر بالاغتسال في يومها وهو أمر مؤكد جدا ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم. شوف، إذا ما نظرت إلى وجوب الاغتسال وأمر الغسل فيها هو آكد وجوبا من هذه، فليس لك أن تترك بعد هذا يا عبد الله ها فتقول وسنة، انتبه إلى هذا، فالأمر خطير. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. ليتفقه

0: فاستقم كما أمر.
1: حث على سلوك الصراط المستقيم الذي جاء في كتاب الله العظيم،
0: واتباع المنهج القويم الذي كان عليه النبي الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: هل الأمة معصومة عن الشرك؟ ويذكر هذه اللفظة عندما يتحدث عن بعض من يقوم بالطواف حول القبور أو النذر لها أو الذبح لأصحابها، فما قولكم؟ أحسن الله إليكم.
3: إن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا، بعثه ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فدعا إلى الله جل وعلا وجاهد في الله حق جهاده، وآزره في جهاده صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وقد بين صلى الله عليه وسلم الشرك، ومما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم الشيء الكثير عن الشرك، بل إن الأمور التي يتساهل الناس بها كثيرا كالحلف بغير الله، يقول عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا شك أن هذا الكفر ليس بالكفر المخرج من الملة، وليس بالشرك الذي يخلد صاحبه في النار، لكن النبي بيّن أن ذلك شرك، لأن معناه تعظيم المحلوف به، التعظيم الذي ينبغي أن يخص به الله جل وعلا، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، أو ما في معناها. ولا أدري ماذا يسمي مثل هذا المفتي الذين يذبحون للأضرحة، الذين يستغيثون بالأموات ويطلبون منهم المدد ويلتجئون إليهم كمن يلتجئ إلى السيد البدوي أو يلتجئ إلى آل البيت أو يطلب من ما يعتقده وليا من الأموات أن ينقذه. هذه الأشياء إذا لم تكن شركا فما هو الشرك؟ والناس محتاجون لأن يقال لهم: أخلصوا العبادة لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، في نصيحته لابن عمه عبد الله بن عباس. هذه الأضرحة المشيدة وهذه القرابين التي تدفع لها، وهؤلاء السدنة الذين يقبضون هذه الأموال، هل هذا من العبادة المشروعة أو أن هذا من التوحيد الخالص أو أن هذا من العبادات التي يحبها الله جل وعلا وشرعها رسوله؟ إن من الخسارة العظمى أن يخسر المرء نفسه وأهله وذويه، وإن من أعظم خسارات النفس أن يجرئ المرء الناس على الضلال، لما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. وشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود بالآية الشرك، ولم يقل لهم أنكم لا تشركون وإن أمتي لا تشرك، وإنما أرشدهم إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. صحيح أنه قال عليه السلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا قرر أهل السنة والجماعة أن الأمة معصومة أن تكون جميعها على ضلال، وأما وجود ضلال من عوام ومفتين وعلماء وغير علماء فيوجد ذلك. ولذلك قال السلف: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. فنسأل الله الهداية لهذا المفتي لنا ولهذا المفتي ولكل مستمع، ونصيحتي لكل مستمع ألا يثق بكل قول يسمعه، لا سيما من وسائل البث عبر هذه الأقمار، وما ينسب لمن يدعون علما أو قد يكونون علماء غير مأمونين. فكل قول يمكن أن يناقش ما عدا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا حقا، ولا يأمر إلا بحق، ولا ينهى إلا عن ما ليس بحق. نصيحتي لطلبة العلم أيضا أن لا يتجرأوا على سب الناس وتضليلهم دون أن يعلموا مقاصدهم، ولا حرج أن يقال هذا القول خطأ، لكن لا يضلل قائله إلا إذا علم أنه من دعاة الضلال. نسأل الله الهداية والثبات على الحق، والله أعلم.

0: المصير
1: فاستقم كما أمر.
2: حث على سلوك الصراط المستقيم الذي جاء في كتاب الله العظيم،
1: واتباع المنهج القويم الذي كان عليه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
2: أيها الإخوة، نشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا وخاصة شبابهم، أن يؤلف بين قلوبهم على الحق، وأن يجمعهم على كلمة التوحيد، وأن يوفق الجميع لأن يعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يجعلهم مدركين تمام الإدراك أن إمام هذه الأمة وقائدها هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي إذا قال يجب أن يطاع، وإذا أمر يجب أن تنفذ أوامره عليه الصلاة والسلام، والذي إذا أخبر يجب أن يصدق. أرجو أن تتعمق هذه المعاني في نفوس هذه الأمة وخاصة الشباب الذي يعتز بالانتماء الإسلام. وبعد هذا فأقول إن الاتباع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسياسة وأمر محتم ليس لنا فيه أي خيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لنا أي خيار، إذا قضى الله أو رسوله أمرا، سواء ذلك الأمر يتعلق بعقيدة أو عبادة أو غيرهما مما أشرنا إليه سابقا، فإنه لا يسعنا إلا الامتثال لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، الامتثال لما قضاه الله وقضاه رسوله. أرجو أن يتعمق هذا المعنى في نفوسنا، وأن لا يكون كلاما تلوكه الألسن ثم يتبخر أمام الأوامر والنواهي والأخبار التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. أما صحابة رسول الله، أما القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فما كان لهم قائد ولا إمام إلا هذا الرسول، وليس لهم كتاب إلا هذا الكتاب، وليس لهم سنة إلا سنة محمد عليه الصلاة والسلام والسنة الخلفاء الراشدين الذين أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعض عليهم بالنواهي.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: خير الزاد.

0: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
1: ترغيب في ملازمة الطاعات
2: والإكثار من الأعمال الصالحات ونوافل العبادات،
1: فهي خير أنيس يدخره العبد في هذه الدنيا ليوم المعاد،
2: لينال الرفعة وعظيم الدرجات. خير الزاد.
3: نحب أن توجه كلمة للمسلمين للعناية بالوقف، خاصة وأن المسلمين جزاهم الله خيرا إنفاقهم كثير جدا لكن يحتاج توجيها، والنصارى أذلهم الله ينفقون على باطلهم كثيرا جدا، حتى يذكر أن الكنيسة لها 5 ملايين موظف مفرغ في العالم.
4: لا شك أن الوقف أنه عمل خير وأنه ثابت بالسنة وبعمل المسلمين، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية. والصدقة الجارية هي الوقف، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فينبغي. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما من أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له سعة إلا وقف. فالوقف عمل صالح وعمل طيب، فإذا كان على جهة ينتفع بها المسلمون كالوقف على المساكين وعلى الفقراء وعلى طلبة العلم المحتاجين وعلى المساجد وعلى تعليم العلم النافع وعلى طباعة الكتب وعلى الدعاة إلى الله عز وجل وعلى تدريس القرآن تدريس العلم، لا شك أن هذه أعمال جليلة. فينبغي لذوي اليسار وذوي الغنى والثروة أن لا يحرموا أنفسهم من هذا المرفق الهام والعمل الجليل، فينبغي لهم أن يوقفوا وأن يختاروا من الأوقاف ما فيه غلة ونفع يستمر من بعدهم، ليكون ثوابا يجري عليهم بعد موتهم، فإن أعمالهم ستنقطع عما قريب، ولا يبقى لهم من الأعمال إلا هذه الأمور 3: إما علم نافع ينتفع به، وإما ولد صالح يدعو له، وإما صدقة جارية. وقد لا يتوفر للإنسان الولد، وقد لا يكون صالحا، وقد لا يتوفر لأكثر الناس العلم، ولكن يتوفر عندهم المال. المال يكثر في أيدي الناس الآن، فهو فرصة لمن مكنه الله عز وجل أن يقدم لآخرته ولنفعه بعد موته من الأوقاف الخيرية التي فيها نفع للأفراد ونفع للجهات الخيرية، ويستمر عملها ويستمر خيرها لهم بعد موتهم. نعم.
2: خير الزاد.

0: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
1: ترغيب في ملازمة الطاعات والإكثار من الأعمال الصالحات ونوافل العبادات، فهي خير أنيس يدخره العبد في هذه الدنيا ليوم المعاد
2: لينال الرفعة وعظيم الدرجات. خير الزاد.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أضواء البيان
1: في إيضاح القرآن بالقرآن. للمؤلف العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كتاب بديع النفع غزير بالفوائد الحسان، اعتمد مؤلفه على تفسير آيات القرآن بالقرآن، مبينا ما حوته من أحكام فقهية ودرر علمية شرعية بأوضح بيان.
3: أضواء البيان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما يرسل الرسل إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار، وكرر هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد أوضحنا معنى البشارة والإنذار في أول هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدن الآية، وانتصاب قوله مبشرين على الحال، أي ما نرسلهم إلا في حال كونهم مبشرين ومنذرين. قوله تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين كفروا يجادلون بالباطل، أي يخاصمون الرسل بالباطل، كقولهم في الرسول ساحر شاعر كاهن، وكقولهم في القرآن أساطير الأولين سحر شعر كهانة، وكسؤالهم عن أصحاب الكهف وذي القرنين، وسؤالهم عن الروح عنادا وتعنتا، ليبطلوا الحق بجدالهم وخصامهم بالباطل. فالجدال المخاصمة، ومفعول يجادل محذوف دل عليه ما قبله، لأن قوله وما نرسل المرسلين يدل على أن الذين يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون آنفا. وحذف الفضلة إذا دل المقام عليه جائز وواقع كثيرا في القرآن وفي كلام العرب، كما عقده في الخلاصة بقوله: وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر. والباطل ضد الحق، وكل شيء زائل مضمحل تسميه العرب باطلا، ومنه قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ويجمع الباطل كثيرا على أباطيل على غير قياس، فيدخل في قول ابن مالك في الخلاصة: وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما. ومنه قول كعب بن زهير: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيده إلا الأباطيل. ويجمع أيضا على البواطل قياسا، والحق ضد الباطل، وكل شيء ثابت غير زائل ولا مضمحل تسميه العرب حق. وقوله تعالى: ليدحضوا به الحق، أي ليبطلوه ويزيلوه به. وأصله من إدحاض القدم، وهو إزلاقها وإزالتها عن موضعها. تقول العرب: دحضت رجله إذا زلقت، وأدحضها الله أزلقها، ودحضت حجته إذا بطلت، وأدحضها الله أبطلها. والمكان الدحض هو الذي تزل فيه الأقدام، ومنه قول طرفة: أبا منذر رمت الوفاء فهبته، وحتى كما حاد البعير عن الدحض. وهذا الذي ذكره هنا من مجادلة الكفار للرسل بالباطل أوضحه في مواضع أخر، كقوله: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم الآية، وقوله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وقوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم إنما هي بخصامهم وجدالهم بالباطل. وقد بين تعالى في مواضع أخر أن ما أراده الكفار من إدحاض الحق بالباطل لا يكون، وأنهم لا يصلون إلى ما أرادوا، بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوه، فيحق الحق ويبطل الباطل، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكقوله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وقوله: والله متم نوره ولو كره الكافرون، وقوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحق سيظهر ويعلو وأن الباطل سيضمحل ويزهق ويذهب جفاء. وذلك هو نقيض ما كان يريده الكفار من إبطال الحق وإدحاضه بالباطل عن طريق الخصام والجدال. قوله تعالى: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار اتخذوا آياته التي أنزلها على رسوله وإنذاره لهم هزوا، أي سخرية واستخفافا، والمصدر بمعنى اسم المفعول، أي اتخذوها مهزوءا بها ومستخفا بها، كقوله: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبينا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، وكقوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وكقوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إلى غير ذلك من الآيات. وما في قوله ما أنذروا مصدرية كما قررنا، وعليه فلا ضمير محذوف، وقيل هي موصولة والعائد محذوف تقديره وما أنذروا به هزوا، وحذف العائد المجرور بحرف إنما يطرد بالشروط التي ذكرها في الخلاصة بقوله: كذلك الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. وفي قوله هزوا ثلاث قراءات سبعية، قرأه حمزة بإسكان الزاي في الوصل، وبقية السبعة بضم الزاي وتحقيق الهمزة، إلا حفصا عن عاصم فإنه يبدل الهمزة واوا، وذلك مروي عن حمزة في الوقف. أيها المستمع الكريم، حسبنا هذا في هذا اللقاء، ولنا إن شاء الله لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أضواء البيان
5: في إيضاح القرآن بالقرآن
3: للمؤلف العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كتاب بديع النفع غزير بالفوائد الحسان، اعتمد مؤلفه على تفسير آيات القرآن بالقرآن، مبينا ما حوته من أحكام فقهية ودرر علمية شرعية بأوضح بيان.
5: أضواء البيان،
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي ويحرم علي. قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني بنحوه من حديث واثلة ابن الأسقع، وزاد فيه: قيل: فمن الورع؟ قال: الذي يقف عند الشبهة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري وابن ماجه واللفظ له، والترمذي ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا.
5: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم والنسائي مختصرا، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وإسناده على شرط الشيخين. وعنه رضي الله عنه أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. رواه البخاري وغيره.

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن في مرور الأيام عبرة للمعتبرين وتذكرة للمتبصرين، فها هي الأيام تمضي والسنون تنقطع، فها هي الأيام تمضي والسنون تنقطع، بل كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يتقارب الزمان حتى تصير السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة، صححه العلامة الألباني. عام هجري قد ودعناه، وها نحن نستقبل عاماً هجرياً آخر، فعلى العاقل أن يعمر وقته وعمره بالأعمال الصالحات ويتزود بالتقى ليوم المعاد، فإن الزمن من أعظم المخلوقات وأشرفها، وإن الأيام من أعظم المخلوقات وأشرفها، فهي خزائن الأعمال ومراحل الأعمار. ولهذا أقسم بها العظيم في كتابه وبجزء من أجزائها: والعصر والفجر والليل، تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون أي الموت دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت. فالأيام تقربنا إلى أجالنا وإلى حفر قبورنا، وإنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. قال الحسن رحمة الله عليه: يا ابن آدم، ما عمرك إلا أيام، وما أنت إلا أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، فاعتني بوقتك وحاسب نفسك. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وقبل أن تعرضوا على الله جل وعلا. أيها المسلمون، علينا أن ندخل إلى هذا العام بعزائم ونيات صادقة
ونفوس مصممة على الخير والصلاح، وإلى أن نتحصن بالعلم النافع والعمل الصالح والإقبال على الله جل وعلا. أيها المسلمون، تاريخ المسلمين، تاريخ المسلمين هو التاريخ الهجري. ولو سألنا كثيرا منا اليوم عن أشهر التاريخ الهجري، عن أشهر التاريخ الهجري، فلا يحفظها، وإن عدها عدها غير مرتبة، عدها غير مرتبة. والله يقول في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. هذه الأشهر خلقها رب العالمين وبنيت عليها الأحكام الشرعية، من أحكام الحج والصوم والزكاة وعدد النساء والكفارات وإلى غير ذلك من الأحكام. وصار المسلمون اليوم إلا من رحم يؤرخون بالتاريخ الميلادي، وفي هذا تشبه بأعداء الإسلام، لأن تاريخ الميلاد هو ميلاد عيسى كما يزعم النصارى ويحتفلون به وبرأس السنة. التاريخ الهجري جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه شاور أصحابه وجلساءه، ولم كانوا يؤرخون قبل ذلك إلا بالحوادث والأيام، فقال بعضهم نؤرخ بتأريخ الفرس، وقال آخرون نؤرخ بتأريخ الروم، وقال آخرون نؤرخ بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال آخرون نؤرخ بمبعثه، ومنهم من ادعى وقال نؤرخ بوفاته. فاتفق عمر ومن معه رضي الله عنهم بأن يؤرخوا بالهجرة، لأن الهجرة تدل على قوة الدين وعلى ظهوره وعلى انتشاره وعلوه، وقد قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، السنة الهجرية 12 شهراً، منها 4 حرم، وأول السنة هو شهر الله المحرم، هو شهر الله المحرم. وهذا شهر قد عظمه الله ورفع شأنه وعظمه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 متواليات، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر ما بين جمادى وشعبان. فهذه هي الأشهر الحرم الأربعة. وقد قال جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بالمعاصي والذنوب والكبائر والفواحش. قال أهل التفسير في قوله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن، قال بعضهم الضمير يعود إلى الأشهر كلها، وقال بعضهم يعود إلى الأربعة، وهي الأشهر الحرم تشريفا لها، فنبه الله على عدم الظلم والمعصية فيها تشريفا لها وتعظيما، وإن كان الظلم منهيا عنه في جميع الأزمان، قاله القرطبي رحمة الله عليه في التفسير. وهذه الأشهر بعض الناس يعتقد أن الصيد فيها محرم، أن الصيد فيها محرم، ولا دليل على ذلك، فالأصل في الصيد الحل إلا صيد مكة والمدينة، أي حرم مكة والمدينة، أو من كان محرماً ومتلبساً بالإحرام بحج أو عمرة. ولكن قال أهل العلم: الذي يحرم في هذه الأشهر، قال بعضهم ابتداء القتال، لكن إن بدأه الكفار فعلى المسلمين أن يدافعوا، وقال بعضهم تحريم القتال منسوخ. أيها المسلمون، أول هذه الأشهر ألا وهو شهر الله الحرام، هذا الشهر علينا أن نعظمه في قلوبنا، فهو من الأشهر الحرم، فهو من الأشهر الحرم.

عاشر المسلمين يشرع صومه، بل الصوم فيه أفضل الصيام بعد رمضان. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، أفضل الصوم بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم. فقال العلماء: ويستحب صومه. وقد يقول قائل: لم يؤثر ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصومه، فقال العلماء: لعله أخبر بفضله في آخر حياته، أو كان مشتغلاً بالسفر والجهاد في سبيل الله في الشهر الله الحرام. وقال أهل العلم: واستحباب صيامه أي استحباب صيام أكثره. هذا الشهر المبارك، ألا وهو شهر الحرام، ألا وهو شهر الله المحرم، فيه يوم تاسعاء وعاشوراء، فيه يوم تاسعاء وعاشوراء. عاشوراء هو العاشر من المحرم. هذا اليوم نجى الله جل وعلا فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون، وأهلك الله فيه هذا الطاغية، وكان اليهود يعظمونه فيصومونه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه لما قدم المدينة. بل جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. قال الشراح: ولعل هذا من بقايا دين إبراهيم الذي كان عند العرب وقريش. صيام هذا الشهر كان النبي عليه صيام هذا اليوم ألا وهو عاشوراء كان يتحراه، ولا يتحرى يوما فضله على غيره، كما يقول ابن عباس. وجاء من حديث أبي قتادة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله في صيام عاشوراء أن يكفر الله به سنة ماضية. فحرصوا على صيام عاشوراء وهو يوافق الخميس القادم بإذن الله جل وعلا، فصوموا وعودوا أولادكم وأمروا أولادكم ذكوراً وإناثاً ونساءكم بصيام هذا اليوم. فالربيع بنت معوذ رضي الله عنها كانت تقول: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نصوم، فكنا نصوم صبياننا هذا اليوم. بل نص بعض أهل العلم على أن صيام عاشوراء كان واجباً قبل رمضان ثم نسخ وجوبه. أيها المسلمون، ويستحب صيام أيضاً يوم تاسعاء وهو يوم الأربعاء بإذن الله جل وعلا، مخالفة لليهود ومخالفة لهؤلاء اليهود، كما جاء من حديث ابن عباس: لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسعاء. وقد يسأل سائل: لو اكتفيت بعاشوراء؟ فذهب جمع من أهل العلم أنه لا كراهة في ذلك، وقد رجح ذلك شيخ الإسلام: وإن كان الكمال والتمام أن تصوم التاسعاء وأن تصوم عاشوراء. وأما ما ورد بأنه يصام تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر، فإن هذا فقد ورد، فهو حديث ضعيف لا يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، انقسم الناس في عاشوراء إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول: أناس جعلوا عاشوراء يوم ترح وحزن وأسف، ألا وهم الروافض، ألا وهم الروافض، وهم شر من وطئ الحصى. فجعلوا يوم عاشوراء يوم مأتم وبكاء وعويل وضرب للخدود وشق للجيوب، بل وضرب للأبدان بالسيوف والسكاكين، كما هو حال شيعة العراق وإيران وغيرها. وهؤلاء أهل شر وبدع،

وهؤلاء أهل شر وبدع، ونحمد الله عز وجل أن طهرهم من بلاد المغرب قديما، فرحلوا عنها مدحورين، فرحلوا عنها مدحورين مهزومين بسبب ثبات علماء أهل السنة في القيروان وبلاد أفريقيا، فكانوا من أشد الناس إنكارا عليهم، وهؤلاء أهل بدع وضلال. والصنف الثاني ألا وهم النواصب، جعلوا يوم عاشوراء يوم فرح، يوم فرح وسرور، يوم فرح وسرور، والشيعة يجعلونه يوم حزن لمقتل الحسين في هذا اليوم رضي الله عنه، وهم كانوا سببا في قتله. والنواصب جعلوه يوم ترح، فيتوسعون في الطعام ويطبخون الحبوب وتخطب نساؤهم وتكتحل، وهذا أمر أيضا منكر ولا زالت آثاره في بلدنا، ولعله ردة فعل على العبيديين الشيعة، إلا أن البدعة لا ترد بالبدعة، وإنما ترد البدعة بالحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أما الصنف الثالث وهم الوسط وهم أهل الحق، من يصومون تسعاء تقرب إلى الله بمخالفة اليهود، ويصومون عاشوراء ويتقربون إلى الله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، عودا لهذا الدين، ففيه عزنا وفيه نصرنا وفيه حياتنا الطيبة في الدنيا والآخرة. فوالله الذي لا إله غيره لا عزة للمسلمين إلا إذا رجعوا إلى المنهج الرباني، إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف هذه الأمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والعودة إلى الدين الصحيح، إلى العلم النافع، إلى الوحيين، إلى فهم السلف، وذلك بطلب العلم والعمل به والعمل به. فقال الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالأولون صلحوا وأصلحوا بالعلم النافع والعمل الصالح بالاستقامة على دين الله، فرفعهم الله جل وعلا، بخلاف ما نراه من أهل زماننا من سلوكهم إلى مناهج مبتدعة وتمسكهم بضلالات وطرائق منحرفة. نسأل الله العافية، فأوقع الأمة في البلاء والعناء. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وأولياءك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الحاقدين والنصارى الماكرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم انصر دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم باعد عنا الفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة الليبيين في هذا البلد على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فأعنه وسدد، ومن أراد به شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا ونساءنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم عنا على تربيتهم وأصلاحهم، وعلى أن نعمر أوقاتهم في هذه الإجازة بالخير والطاعة. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
1: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
2: وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء، قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك، قصة الرجلين صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء، الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان ابتلاء، قصة الخضر مع موسى ابتلاء لموسى، وفي آخرها قصة القرنين ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة.
1: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
2: مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، وذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كن له أمانا من الدجال، وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد طرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: من مقاصد ومعاني سورة الكهف
3: لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
1: الحلقة الثالثة.
2: القصة الثالثة قصة موسى عليه السلام مع الخضر. والخضر للعلماء فيها أقوال، هل كان نبيا أم كان وليا صالحا أجر الله على يده كرامات؟ أقوال لأهل العلم. موسى كما جاء في صحيح البخاري سئل: من أعلم أهل الأرض؟ موسى عليه السلام نبي من الأنبياء، سئل: من أعلم أهل الأرض؟ قال موسى عليه السلام: أنا. فأراد الله جل وعلا أن يبتليه وأن يعلمه أن هذه الكلمة، وفي إعلامه له إعلام لأمته من بني إسرائيل وإعلام لأتباع الأنبياء أهل الإسلام إلى قيام الساعة. قال الله جل وعلا له: إيتي عبدنا خضرا فإنه أعلم منك. قال: وما علامة ذلك؟ قال: نسيان الحوت. الغلام السفينة خرقها، الغلام قتله، الجدار بناه. قال بعد ذلك في آخرها، في الأول في أول موضع قال الخضر لموسى، قال: ألم أقل، تذكير، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما قلت لك ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في الموطن الثاني غلظ العبارة على موسى، قال: ألم أقل لك، زاد لك فيها، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في الثالثة قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. ثم بين له، فظهر فضل علم الخضر، فرق ما بين الظواهر والحقائق، في فرق بين الظواهر والحقائق، ما تغتر دائما بالظواهر سلبا أو إيجابا حتى توافق الحقيقة. ولذلك أجابه عن الأسئلة حتى قال له في آخرها: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قال أحد أهل العلم، أحد كبار أهل العلم، قال في هذه القصة: تسل عن الوفاق، تسل عن الوفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم، إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة، تكدر صفو جمعهما مرارا. يعني اعتراضات موسى على الخضر تكدر الصفو، تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة ويبدأ يقول وينقد ويتكلم ويفتي ويعطي، وعلمه محدود، لكن ابتلى الله الناس بوجود هذا النوع، فلا بد أن يعالجوا بالعلم، أن يعالجوا بالرد المحكم بالحكمة واليقظة، كما علمتنا هذه الآيات في الابتلاء في الاختلاف في المعلومات. فائدة الدرس هنا له فوائد كثيرة في الابتلاء، لكن أحد هذه الفوائد الاختلاف في المعلومات. ولذلك في واحد يحكم على الأشياء وهو يرى بهذا الشكل، وآخر يرى أوسع. أنا أرى بهذا الشكل، أقول المسجد فيه عمودين أمامي، لكن في الواقع فيه اثنين آخرين، لأن أنا رؤيتي محدودة ما شفت إلا اثنين اللي قدامي، لكن وسعت رأيت أربعة، وسعت أكثر رأيت أكثر، وهكذا. فلا بد أن يقدر في حس المسلم حجم علمك وحجم علم العالم أو علم القيادة أو علم ولي أمرك. يصح للإنسان في وسط بيته أن يكتب رأيه ويتفاخر، يقول أنا لي 1000 متابع، لي 2000، لي 5000. ليس الصواب، أنت ابتليت، ليس الصواب بكثرة المتابعين، الصواب أنت على حق ولا لا. فأعظم شيء أن لا تنظر في الليالي ذوات العدد إلى تكثير من يتابعك أو تكثير من يعني يعمل يمشي معك في الموقع أو في حساباتك. الذي يجب أن تسهر على ذوات العدد محاسبة بينك وبين الله أنك على صواب أم لا. هذا الابتلاء العظيم الذي دلتنا عليه هذه الآيات. قال هنا: فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. من اللوازم إذن أن لا تعترض على قدر الله. يأتي واحد يقول: أنا ليش طلعت كذا؟ أنا ابتلاني الله بأني أنا قصير والناس وفلان طويل وفلان، أنا فقير. الله هو المعطي، هو المفضل سبحانه، فضل بعض الناس على بعض، بل فضل بعض النبيين على بعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فتن الله الغني بالفقير والفقير بالغني، والصحيح بالمريض والمريض بالصحيح، والملك بالشعب والشعب بالملك، و الناس جميعا بعضهم ببعض أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
2: وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء. قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك. قصة الرجلين صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء، الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان ابتلاء، قصة الخضر مع موسى ابتلاء لموسى، وفي آخرها قصة القرنين ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل الجمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة.
1: من مقاصد ومعاني سورة الكهف.
2: مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، ذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد طرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: من مقاصد ومعاني سورة الكهف
3: لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعة بعد الجمعة، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 في بيته. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 في بيته. رواه مسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. توجيهات وإرشادات إلى وجوب مخالفة الكفار في العقائد والعبادات والسلوكيات، وبيان لما هم عليه من المنكرات والانحرافات والضلالات.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
2: يحدثون عن الولاء والبراء الذي انقضت مبانيه في هذا الزمان، والله المستعان.
3: لا شك أن الولاء من المؤمن للمؤمن، وليس الكافر بولي للمؤمن. وليس معنى هذا أن تظهر لكل كافر عداء وتشعره بذلك، لكن ينبغي أن لا تشعره بأنه وليك وحميمك، وأنك تبادله المودة، فإن الله يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. فذكر القرابات وأنه لا يحل مودتها إذا كانت محادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يحب أولياء الله وأن يبغض أعداء الله، ولا يلزم من ذلك أن لا يجامل أعداء الله، فالمجاملة شيء، والمنابذة والإظهار العداوة شيء آخر. والمسلمون الآن أضعف من أن ينصبوا العداء للكفار ويعلنونهم بذلك ويعدوا له عدته، لأن المسلمين فرطوا بدينهم وأفلتوا حبال القوة من أيديهم، ووقع الكثير منهم تحت قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحكموا بغير ما أنزل الله واستباحوا ما لا يحل استباحته. فنصل الولاية والموالاة إلا من شاء الله، وهذه أمور تجب على الفرد والجماعة وهي مع القدرة. فنسأل الله أن يحقق المسلمين أسباب القوة، وأن يحقق فيهم صدق الولاء لأولياء الله وصدق معاداة أعداء الله، والله المستعان.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. توجيهات وإرشادات إلى وجوب مخالفة الكفار في العقائد والعبادات والسلوكيات، وبيان لما هم عليه من المنكرات والانحرافات والضلالات.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: مسائل وقواعد فقهية.
2: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
1: مسائل وقواعد فقهية.
3: كل عقد من العقود المالية إذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه صار هذا العقد سبباً يترتب عليه حل المسبب وهو المال الذي تحصل عليه أحد المتعاقدين، إنسان يبيع سيارة مملوكة له يبيعها بيعاً شرعياً يستلم ثمنها، هذا الثمن دخل عليه بعقد شرعي، يعني دخل عليه بسبب شرعي، دخل عليه بسبب شرعي. وهكذا عقد الإجارة، إذا أجر سيارة أو أجر بيتا أو فعقد الإجارة سبب يترتب عليه مسببه وهو انتفاع المستأجر بالمؤجر وانتفاع المؤجر بالمال الذي يأخذه. فإذا توفرت أركان الإجارة وشروطها وانتفت موانعها فحينئذ يكون هذا العقد سبباً لكسب المال، وبناء على ذلك فما يستلمه المؤجر من المال من المستأجر فإنه يكون حلالاً. وعلى هذا المسار جميع العقود المالية، جميع العقود المالية. ومن ذلك أيضا الهبات، يعني عندما يوهب لك أو يوصى لك بوصية، يعني عقود التبرعات عموما، يعني يهب لك شخص مالا أو يوصى لك بمال وصية شرعية أو تتحصل على غلة وقف بطريق شرعي، فالوصية سبب والوقف عليك سبب والهبة سبب. فإذا كانت هذه العقود عقد الوصية وعقد الوقف وعقد الهبة توفرت فيه أركانه وشروطه فإن المال حلال، المال المترتب على هذا السبب حلال. وعلى هذا المسار تجري جميع العقود، جميع العقود التي في الشريعة، ويترتب على كل عقد منها مال، بصرف النظر عن كون العقد لازما أو كونه جائزا أو عقد مركب من إرادتين أو عقد من إرادة واحدة. جميع هذه العقود تكون أسبابا، والأموال المترتبة عليها من ناحية حلها مبني على سلامة هذه الأسباب، وسلامة هذه الأسباب تتحقق بتوفر أركان وشروط وانتفاء موانع كل عقد من هذه العقود. وبناء على ذلك فالأشخاص الذين يشتغلون بالبيع والشراء عليهم أن يتنبهوا لأنفسهم وذلك من أجل سلامة العقد حتى يكون المال المترتب عليه مالا حلالا.
1: مسائل وقواعد فقهية.
2: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
1: مسائل وقواعد فقهية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: شرح أبواب من مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
5: الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
4: كتاب جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان جملة من صفاته الخلقية والخلقية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله تعالى.
1: مع الدرس الرابع عشر.
6: قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة.
5: عن زيد بن خالد أنه قال: لأرمقن، أي لأتابعن ولألاحظن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حرص الصحابة على معرفة هديه وعبادته وقيامه للصلاة. فتوسدت عتبته أو فسطاطه، هذا على الشك من أحد الرواة في نقله، وهل وأيهما أصح؟ هل هو توسدت عتبته أي عتبة بيته باب أسرته، أو خيمته في حال سفره؟ يحمل على ماذا؟ الثاني. لماذا؟ أيوة، لأنه لا يتصنت ولا يتقرب إلى البيت، لأن البيت محارم، فحمل هذا على الشك من الراوي الذي روى. ولكن الصحيح المراد به فسطاطه، المراد به فسطاطه أي خيمته حال سفره وليس معه أهل. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين كعادته، فالأولى من قوله: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وهذا من فعله، وكلاهما من السنة، ولكن هذا يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بما يأمر ويحث به أصحابه. ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، أي يقوم الليل في قراءة طويلة. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين. قوله طويلتين طويلتين طويلتين، هل يراد به 6 ركعات أو المبالغة في وصف الطول؟ المبالغة في وصف الطول، المبالغة في وصف الطول. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، أي أقل، وهذا من هديه، يبدأ بركعتين خفيفتين كاستفتاح للصلاة، ثم يصلي ركعتين طويلتين، ثم بعد ذلك يخفف، والتخفيف يتدرج حتى يوصل إلى وتره. فأول ركعتين بعد الخفيفتين طويلتين، ثم أقل منهما، ثم أقل منهما، فتكون الأولى والثانية أطول، الثالثة والرابعة أقل، الخامسة والسادسة أقل، السابعة والثامنة أقل من الخامسة والسادسة، وهكذا. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. فهذا هديه في إطالة الصلاة، يبدأ بركعتين خفيفتين ثم بركعتين طويلتين ثم يبدأ يخفف أقل من ما قبلهما حتى يصل إلى وتره فيصلي سبح اسم ربك الأعلى ثم الكافرون ثم أقلها قل هو الله أحد. وهذا كله مراعاة للجسد، وحتى لا يصيبه الملل، حتى لا يصيبه الملل. ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وهذا الذي بنوا عليه من وجه 13 ركعة بأن يبدأ قيامه بركعتين خفيفتين، فمع 11 ركعة وركعتين أصبح 13. جاء في روايات أخرى بأن قيامه كله 13، فيحمل على أن قيامه 13 ركعة، أنه أحيانا يصلي 13 ركعة وأحيانا 11 ركعة. نعم.
6: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
5: هذا يدل على وتره صلى الله عليه وسلم أنه 11 ركعة، ومن زاد على ذلك هل يحمل على البدعة أو أن الزيادة على الجواز والإباحة؟ الجواز والإباحة. هل نقول على سنيتها؟ لا، لا نقول على سنيتها، السنة 11 ركعة، لكن ما زاد على ذلك يدخل في باب إيش؟ الجواز والإباحة. والدليل القرينة على ذلك أن الصحابة فعلوا، ولو كان بدعة أو إثم أو حرام لما صلى، فصلى بعضهم 40، بعضهم 30، بعضهم 20، وهكذا. فدل أن الزيادة جائزة، ولكن السنة والأفضل ألا يزيد المرء على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، ولا في 20 الأول من رمضان، ولا في 10 الأواخر. فالبعض من باب الاجتهاد في العبادة يزيد في 10 الأواخر، فيصلي أول الليل 10 وآخر الليل 8 ويوتر ب3. فالسنة 11 ركعة في رمضان كله كما قالت عائشة، ولكن من زاد جائز لعموم صلاة الليل مثنى مثنى، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره، فحمله بعض أهل العلم على جواز أن يزيد من الركعات. وبعض أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن كانت صلاته فيها طول في القراءة فيقتصر على 11 ركعة، وإن كان في صلاته في قراءته تقليل فإنه يجوز له أن يصلي أكثر من 11 ركعة، ولكن السنة والأفضل الذي عليه أهل العلم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد على 11 ركعة. ويدل على خصوصيته أنه ينام ثم يصلي ولا يتوضأ، لأن عيناه تنام ولا ينام قلب. نعم.
6: وعنها رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن.
5: هذا أيضا حال من أحواله، أنه يضطجع على شقه الأيمن بعد أن يوتر، بعد أن يوتر؟ وهل هذا ما بين أذان الفجر وما بين الإقامة؟ ورد هذا وهذا، ورد هذا وهذا، ويدلها تدل هذه الأحاديث على حرصه على الوتر وأنه سنة مؤكدة. ولذلك بعض المذاهب يرى أن الوتر واجب كالأحناف، أن الوتر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، ولكن حمله جمهور أهل العلم على الأمر هنا للاستحباب، الأمر هنا للاستحباب وتأكد سنيته، أنه كان لا يترك الوتر صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، ومثله سنة الفجر، فهذان صلاتان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركهما لا في حضر ولا في سفر. نعم.
6: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات.
5: هذا على جواز الصلاة أقل من 11 ركعة، 9 ركعات يوتر بواحدة، 8 ويوتر بواحدة. نعم.
6: عن
5: ووتره قد يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، أو يصلي بأربع أربع ثم يوتر ب3، أو يجمعها كلها بسلام واحد، عفوا، قد يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، قد يصلي أربع ويسلم وأربع ويسلم ثم يوتر، قد يسردها ويجلس قبل الأخيرة ثم يقوم فيوتر بواحد ويسلم تسليم واحد، كل ذلك جائز. نعم.
6: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام.
5: هذا يدل على نوع من أنواع استفتاح الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته عظم ربه فيقول: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا نوع من أنواع افتتاح الصلاة، ومثله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض، إلى غير ذلك مما ورد من أنواع استفتاح قيام الليل. فالمسلم يقول مرة هذا ومرة هذا. قال: ثم قرأ البقرة، أي بعد الفاتحة، ثم ركع ركوعه نحوا من قيامه، هذا يدل على هديه في إطالة القيام وإطالة الركوع مقاربا للقيام. وقوله: ثم ركع ركوعا نحوا من قيامه، أي قريبا وليس بالمدة التي يقف بها، إنما نسبة متقاربة. وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أي يعظم الرب في الركوع ثم يرفع رأسه، فكان قيامه نحوا من ركوعه، أي مقاربا. وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد، وهذا أيضا نوع من أنواع ما يقوله بعد قوله: سمع الله لمن حمده لربي الحمد لربي الحمد. فكان سجوده نحو من قيامه، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه، فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، أي قريبا من السجود. فهذا يدل على أن المرأة يجعل صلاته متقاربة من حيث السجود والركوع والقيام، لا أن يكون ركوعه طويلا وسجوده قليلا، أو ما بين السجدتين قليل كحال كثير من الناس، أسرع ما يكون ما بين السجدتين، أو أن مرة يجعل السجود أطول من الركوع والركوع، لا، يجعل متقاربا نحوا من بعضها البعض. فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا نوع من أنواع الدعاء ما بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، أي في صلاته في قيامه، فالبقرة في ركعة، وآل عمران في ركعة، والنساء في ركعة، والمائدة في ركعة، والأنعام كذلك. شك شعبة الذي شك في المائدة والأنعام، وهذا من دقة الصحابة في الرواية، أنه إن شك يقول أو نحو من ذلك أو قريبا من ذلك. نعم.
6: عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة،
5: أي يكررها، فكما أنه يقوم بصور كذلك أحيانا يقوم بآية، لكن يقوم بآية وليس المقصود به يركع بها، وإنما يكررها إما اتعاظا بها أو تدبرا. وقد جاء من حديث أبي ذر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا كله من تدبر القرآن، وهذا يدل على أنه ليس المقصود مجرد القراءة لا في قيام الليل أو ولا في غيره، بل إن المقصود التدبر بالقرآن. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن أهمية تدبر القرآن: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة، يعني وجد أثرها في قلبه، ووجد أنها ينشرح صدره بها، ووجد أن قلبه يلين بها، فإنه يكررها حتى يشفى بها قلبه وتركز في قلبه، حتى قال لو 100 مرة ولو ليلة، أي لو تدبر آية ووجد فيها المعاني الجليلة والراحة النفسية والطمأنينة، ووجد أن قلبه يزداد يقينا وإيمانا، فليكررها لو ليلة كاملة أو لو 100 مرة. فقراءة، قال ابن القيم، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. كثير من الناس في رمضان يستعجل، يبي يختم مرة مرتين ثلاث، لكنه لو قرأ سورة واحدة بتدبر وتمعن خير له من أن يختم المرات والمرات. قال وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. انتهى كلامه. نعم.
6: عن عبد الله قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم.
5: وهذا دلالة على طول صلاته صلى الله عليه وسلم، مما أن الصحابة تعبوا معه كعبد الله بن مسعود، شق عليه كثرة وطول القيام حتى هم بأمر سوء وهو أن يقطع صلاته، يسلم ويترك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هممت، دل على شدة طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
6: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
5: هذا يدل على جواز أن يصلي المسلم صلاة النافلة جالسا، أما صلاة الفريضة فلا يجوز له أن يصلي إلا قائما إلا من عذر، ولهذا جاء في الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا يتعلق بماذا؟ في الفريضة. أما النافلة فيجوز له حتى لو لم يكن به حاجة أو مرض أو تعب، ولكن هذا يدل على جوازه مطلقا، أو أنه إذا تعب من طول القيام له أن يجلس، فإن بقي شيء من الركوع قام فأكمل ثم ركع. نعم.
6: عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس.
5: جواز أن يستمر إن كان يصلي جالسا يقرأ جالسا، أنه يجوز له أن يركع جالسا ويسجد جالسا، وما سبق من الحديث يدل على أنه يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، سواء كان لحاجة أو غير حاجة، فيجوز الإنسان أن يصلي جالسا ولو ليس به بأس. نعم.
6: عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
5: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته، والمراد بالسبحة النافلة، قاعدة، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. إيش معنى حتى تكون أطول من أطول منها؟ يعني هي في ذاتها طويلة سورة البقرة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويرتل الآية فإنها تصبح البقرة أطول مما هي عليه بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرتل ويعيد ويكرر، يصلي قاعدة. ومعلوم أن الأفضل أن يصلي المرء قائما، والدليل قلنا بالنسبة للفريضة يجب، ولا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا إذا كان به بأس، ولكن النافلة يجوز، لكن أيهما الأفضل، القيام أم القعود؟ القيام. والدليل صلاة القاعد عفوا على النصف من صلاة القائم، يعني أجر صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، فدل على أن الأفضل في حق من يتنفل أن يصلي قائما، ولكن يجوز له أن يصلي قاعدا، ولكن الأجر يضاعف إن صلى قائما. نعم.
6: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس.
5: هذا إخبار على حاله عندما ثقل صلى الله عليه وسلم وكبر، فلحرصه على عدم ترك الوتر والقيام أنه كان يصلي جالسا، يدل على حرصه على عدم ترك قيام الليل، وهذا امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لقولي ولأمر ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والناس اليوم إذا كبر سنه ضعفت عبادته، وهذا خطأ. كلما كبر سن الإنسان وتقدم به العمر ينبغي له أن يضاعف العبادة والإقبال على الله عز وجل، ولكن يصلي بقدر جهده وحاله، ولكن لا يترك العبادة وقيام الليل. نعم.
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
5: الآن سيبدأ بما يتعلق بالنوافل الأخرى، السنن الرواتب المتعلقة بالفرائض القبلية والبعدية، وما تقدم المراد به بالوتر وقيام الليل. نعم.
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته.
5: هذه السنن الرواتب، وذكرها ثمان بدون ركعتي الفجر. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر أي في المسجد، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، فيدل على سنية أن يصلي المرء ركعتي المغرب وركعتي العشاء في البيت، ويحمل الثمان على أنه حذف ركعتي الفجر لأنه معلوم تأكدها وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتها حضرا وسفرا. نعم.
6: وعنه رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب: وأراه قال خفيفتين.
5: هذا أولا يبين على أن من السنن المؤكدة سنة الفجر، وأن وقتها بعد دخول الوقت حين ينادي المنادي أي الأذان، أذان دخول الوقت. ثانيا يصليها في بيته. ثالثا يصليها ركعتين خفيفتين. نعم.
6: وعنه أيضا رضي الله عنهما
5: كان الركعتان كان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم فيهما على قراءة بعد الفاتحة سورة الكافرون وصورة قل هو الله أحد. والملاحظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هاتين السورتين في جميع أحواله، يبدأ يومه بالقراءة بهما، ويختم يومه أو ليلته بهما في الوتر، ويصليهما حضرا وسفرا، ويقرأ بهما، ويصليهما ويقرأ بهما في ركعتي الطواف. ما العلة في ذلك؟ ليستحضر المسلم التوحيد بأقسامه الثلاث في جميع أزمانه وأحواله، وفي يومه وفي حضره وفي سفره، يستحضر التوحيد في بداية يومه ركعتي الفجر، ويختم بالتوحيد في ليلته في وتره وأثناء حله وترحاله، مما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر وأن يستشعر التوحيد في جميع الأحوال والأزمة. نعم.
6: وعنه أيضا رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم.
5: وها وهذا التعليل من أنه في الحديث الماضي لم يذكر إلا ثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن عمر لم يكن يراهما يصليهما صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبرته أخته حفصة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين في بيته، في بيت أزواجه، في البيت الذي يكون عندها ويخرج منها إلى المسجد. لذلك روت هذا عائشة وروت هذا حفصة. طيب، فروايته للثمان لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم رواه، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، وإنما حدثته أخته حفصة. نعم، دل على أن سنن الرواتب ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. والعصر ليس له راتب، ولكن جاء في الحث على الصلاة أربع ركعات قبل العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، ولكن ليس على سبيل التأكيد والراتبة. نعم، وورد أربع قبل الظهر، ولهذا جاء في الحديث ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم، أي في النوافل، ثنتي عشرة ركعة غير تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وتحمل على أربع قبل الظهر. نعم.
6: عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة.
5: يحمل على الركعتين الأوليتين في الشروق بعد الشروق، والأربع صلاة الأوابين قبل الظهر الضحى. نعم.
6: ويصلي قبل الظهر أربعة،
5: أي قبل بعد دخول الوقت وقبل الفريضة أربعة. نعم.
6: وذكر إن رسول الله صلى الله
5: عليه وسلم أكمل ويصلي قبل الظهر أربعة. وبعدها
6: ركعتين،
5: يعني السنة المؤكدة البعدية ركعتين.
6: وقبل العصر أربعة،
5: يصلي قبل العصر أربعا، ولكن صلاة العصر هنا لا تحمل على التأكدية وأنها من الرواتب، ولكن على الفضل، من صلى أربعا قبل أو رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. نعم.
6: يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
5: التسليم المراد به إما في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعباد الله الصالحين يشمل الملائكة والصالحين من بني آدم، أو عند التسليم، عند التسليم من الصلاة يسلم على يمينه ويساره، فالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يفصل بين كل ركعتين، أي لا يسلم من أربع، إنما من ركعتين ركعتين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
4: شرح أبواب من مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
5: الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
4: كتاب جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبيان جملة من صفاته الخلقية والخلقية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. نزهة المشتاقين
4: في رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين، تعليقات نفيسة
0: وفوائد فريدة لأهل العلم
4: في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم
0: للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نزهة
4: المشتاقين مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
7: نزهة المشتاقين.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل يوم الجمعة وما يستحب فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم سمعته.

الحديث الأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث أبي موسى، ففيهما بيان أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذا من خصائص يوم الجمعة، في الساعة إذا سألت الله فيها شيئا، أي شيء يكون ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فإن الله تعالى يجيب. لكن في الحديث وهو قائم يصلي، وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقلل هذه الساعة، يعني ساعة ليست طويلة. وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى، من أول النهار، من وسط النهار، من آخر النهار، اختلفوا فيها على أكثر من 40 قول، أكثر من 40 قول، كما اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من 40 قول. ولكن قد تكون بعض هذه الأقوال متداخلة ويمكن اختصارها. وأرجى ساعة تكون فيه، وأرجى زمن تكون فيه هذه الساعة، ما دل عليه حديث أبي هريرة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. يعني إذا دخل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس، من هذا الحين تبتدئ ساعة الإجابة. ومن المعلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون، لكن يمكن أن يدعو بين الخطبتين، وأن يدعو في صلاة الفريضة، والدعاء في صلاة الفريضة أقرب إلى الإجابة، لأن الإنسان يكون فيها ساجدا لله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لهذا نرى أن أقرب ساعة تكون ساعة إجابة في الجمعة هي هذه الساعة، من حين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فألح يا أخي على ربك بالدعاء في هذا الوقت، لعل الله عز وجل أن يجيبك. ولا تستبطئ الإجابة، ولا تستعظم المسؤول، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يتعاظمه شيء، كل شيء هين على الله. لو تسأل أين تسأل فهو هين على الله عز وجل. فادع الله سبحانه وتعالى واحرص على الدعاء في هذا الوقت. الوقت الثاني من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أيضا ترجى فيه الإجابة. ولكن يشكل على هذا قوله وهو قائم يصلي، فإن العصر ما في الصلاة. لكن قد يقال يمكن إنسان يتوضأ في هذا الوقت، يحتاج إلى الوضوء فيتوضأ ثم يصلي ركعتين للوضوء، أو يقال إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة. ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى، ثم ما دل عليه حديث أبي هريرة، وباقي الأقوال ليس عليها دليل بين. ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أعظم الخلق حقوقا علينا، حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على أنفسنا. ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك وابنك وأبيك وأمك وزوجك وكل الناس. ولا يمكن يتم إيمانك إلا بهذا، أن تقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة كل أحد. من حقه عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، وهو ليس بحاجة إلى صلاتك وسلامك، لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة والسلام، لأنك إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليك بها 10. فإذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك 10 مرات، مع أنك في حاجة إلى ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة. ولكن ما معنى الصلاة على الرسول؟ كلنا يقول اللهم صل على محمد، لكن كثيرا منا لا يعرف معنى هذه الكلمة. ما معنى الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو العالية الرياحي رحمه الله: صلاة الله على نبيه

0: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، يثنى عليه يقول عبدي فلان فيك كذا وكذا، ويذكر من صفاته الحميدة. فأنت إذا صليت على النبي أثنى الله عليك 10 مرات، فعليك بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي كل وقت. كل وقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين.
1: نزهة المشتاقين، نزهة المشتاقين في رياض الصالحين، في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، كلام سيد المرسلين. تعليقات نفيسة وفوائد فريدة لأهل العلم في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نزهة المشتاقين مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
2: نزهة المشتاقين،
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب. وجواب.
9: لدينا سائق ذهب للحج مع حملة، وأخبروه بأن كل شيء عليهم، وعند إتمام المناسك طلبوا منهم قيمة الهدي، فالبعض رفض بحجة أنه قارن. ويبقى السؤال، هل يلزم القارن الهدي، حيث أن السائق امتنع عن ذبح الهدي بحجة أنه قارن ورجع إلى البلدة ولم يذبح، فماذا يلزمه إذا كان يجب عليه الهدي؟
10: نعم، القارن يجب عليه الهدي كالمتمتع، وهذا السائق الذي لم يفعل يجب عليه الآن أن يبعث بدراهم إلى أحد يعرفه في مكة ليشتري له شاة ويذبحها هناك في مكة، يأكل منها ويتصدق.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب. وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: فضائل يوم الجمعة،
12: فضائل يوم الجمعة،
11: فضائل يوم الجمعة. في كل لحظة من اللحظات يتعرض المسلم لكثير من الفتن والذنوب التي تعكر صفو حياته وتصيبه بالكدر، لذلك كانت أشياء مثل الصلوات والجمعات معينا للمسلم على تكفير الذنوب وحط الخطايا وصفاء الكدر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
12: فضائل يوم الجمعة،
11: فضائل يوم الجمعة، فضائل يوم الجمعة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الرسائل المكنونة
1: إلى الدرة المصونة.
13: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
3: رسائل سمية
1: إليك أيتها الأخت المسلمة التقية،
3: لتكوني على بصيرة بالأحكام الشرعية،
1: متفقهة في عباداتك اليومية،
3: قائمة بأمر دينك، طائعة لربك،
1: صائنة لنفسك من كيد أعدائك،
3: محافظة على عفتك، طاهرة نقية. الرسائل المكنونة
1: إلى الدرة المصونة.
14: يكثر في هذه الأيام وخصوصا في الإجازات حفلات الزفاف التي كثر فيها مع الأسف الشديد الإسراف والمنكرات، حتى إنك ترى النساء في لباس عار جدا، هل من نصيحة للنساء ولأولياء أمورهن؟
15: إن الواجب على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يراقبه في السر والعلن، وإن الواجب على الرجال والنساء أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان، وإن من المعاصي الإسراف في النفقات واقتناء الملابس التي لا تستر النساء. إن الله جل وعلا يحب من عبده أن يستحي منه ومن خلقه، وإن اللواتي يلبسن أثوابا كاشرة عارية يخشى عليهن من عذاب جهنم، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة، لا يرحن الجنة، لا يرحن رائحة الجنة. إن من أوصاف هذه النساء اللواتي هن من صنف من أهل النار ما يتعلق ببعض الملابس الفاضحة الكاشفة، قد تلبس المرأة اللباس فلا يستر من البشرة إلا موضعا ضيقا من الجسد، وهذا في الحقيقة ليس من لباس التقوى ولا من لباس العفائف الواجب تقوى الله جل وعلا. والواجب على الأزواج والآباء والقيمين على البيوت أن لا يطلقوا للنساء الحبل على الغارب ويترك لهن ما يريدنه، فإن النساء ضعيفات رأي وضعيفات عقل، وقد لا يعجب النساء قول ذلك، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عنهن أنتن ضعيفات عقل ودين، وبين ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصادق المصدوق. ولا يعني هذا أنه ليس في النساء عاقلة أو ليس فيهن ذات دين، بل فيهن خيرات، فقد قال عليه السلام: خير نساء نساء قريش، أو خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، وذكر أسباب الخيرية وهو العفة وإكرام الزوج والحنو على الولد. فنسأل الله أن يوفق الرجال والنساء في كل حال من أحوال حياتهم لتقوى الله والأخذ بأسباب الأدب والحياء وتوفير ما يعين على ذلك، وهو القادر على كل شيء.
3: الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
13: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
3: رسائل سمية إليك أيتها الأخت المسلمة التقية، لتكوني على بصيرة بالأحكام الشرعية، متفقهة في عباداتك اليومية، قائمة بأمر دينك، طائعة لربك، صائنة لنفسك من كيد أعدائك، محافظة على عفتك طاهرة نقية. الرسائل المكنونة إلى الدرة المصونة.
16: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
17: اللؤلؤ والمرجان،
16: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
17: اللؤلؤ والمرجان.
18: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. من المعروف في صلاة الجمعة أنها إذا فاتت المصلي أنه يصليها أربعا، صلاة ظهر حسب ما سمعنا، فما هو الحال إذا كان مسافرا في يوم الجمعة ووصل مكانه متأخرا؟ هل يصليها ركعتين أو أربعة؟ وهل إذا صلاها أربعا يكون مخطئا؟ وهل الجمعة في السفر تجمع وتقصر أم لا؟ أفيدونا فيما يتعلق بهذا الأمر جزاكم الله خيرا.
19: الجواب: الشخص إذا كان في البلد وأدرك صلاة الجمعة أو أدرك ركعة منها، فإذا أدرك ركعة منها فإنه يأتي بركعة ثانية. ومما يقع فيه كثير من الناس عندما يأتون إلى الجمعة وقد فاتتهم الركعة الأولى والركعة الثانية، فيدخلون مع الإمام في التشهد، وإذا سلم منهم من يأتي بركعتين اعتقاداً منه أنه قد أدرك الصلاة بإدراكه للتشهد، قد أدرك صلاة الجمعة بإدراكه للتشهد، ومنهم من يصلي أربعاً اعتقاداً منه أنه لم يدرك صلاة الجمعة بإدراك التشهد. فأما الأول فإنها تكون له نافلة، فمن لم يدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة لم يكن مدركاً للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يدرك الركعة لم يكن مدركاً للصلاة. وأما الثاني فإذا دخل مع الإمام في التشهد بنية أنه يصليها ظهراً أو نقول وصلاها ظهراً، فإنه يحتاج إلى أمرين: أما الأمر الأول فهو أن ينويها ظهراً عند الدخول مع الإمام، وأما الثاني فلا بد من دخول وقت الظهر، لأن الجمعة يجوز أن تصلى قبل دخول وقت الظهر. أما بالنظر إلى الظهر فلا يجوز للشخص أن يصليها إلا بعد دخول وقت الظهر، هذا بالنظر للشخص المقيم. أما بالنظر للمسافر فالمسافر ليس عليه جمعة وعليه أن يصلي الظهر ركعتين، وله إذا أراد أن يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر أو جمع تأخير يؤخر الظهر ويصليها مع العصر، هذا بالنظر للشخص إذا كان في الحضر وإذا كان في السفر من جهة تعلق صلاة الجمعة به، وهذا هو الطريق الشرعي الذي يسلكه. وفيه تنبيه وهو أن الشخص قد يكون مسافراً ويصلي مع الإمام صلاة الجمعة ثم يجمع معها العصر، وأنا لا أعلم دليلاً يدل على الجمع بين صلاة العصر وبين صلاة الجمعة إذا صلى المسافر مع الإمام صلاة الجمعة، وبالله التوفيق.
17: اللؤلؤ والمرجان،
16: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
17: اللؤلؤ والمرجان. الإسلام.
16: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
20: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
16: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
21: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
16: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
21: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
22: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله كلامه في بيان الظلم والشفاعة فيه، فيقول: وأما قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فهو نكرة في سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه، وهو إذا أشرك ثم تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فشق ذلك عليهم، فبين صلى الله عليه وسلم لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، ومن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى قوله: جنات عدن يدخلونها. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وقد سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأوى؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وقال المرض حطة تحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الورقة اليابسة أوراقها. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، إن أراد به الشرك الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، فهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى كلام الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع المهم، وهو بيان أنواع الظلم وحكم كل نوع وما يترتب عليه من الأحكام، وأن المعاصي كلها ظلم، ولكن هذا الظلم يتنوع، فمنه ظلم لا يغفر إلا بالتوبة منه وهو الشرك، وظلم داخل تحت المشيئة قابل للمغفرة أو التعذيب بحسبه، ولا يخلد صاحبه في النار بل يكون مآله إلى الجنة بسبب توحيده، وهو ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك. وهذا الذي ذكره الشيخ في هذا النوع هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي هي دون الشرك، وخلافا للمعتزلة الذين يقولون إن صاحبها في منزلة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا كافر، وخلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأما ظلم العبد للناس فإنه لا يغفر إلا بمسامحة المظلومين، وإلا فإنه لا بد من القصاص للمظلومين من الظالم. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
21: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
22: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
16: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
21: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
16: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
21: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
16: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها المستمعون والمستمعات مع محاضرة جديدة ضمن البرنامج الأسبوعي المتجدد، محاضرة الأسبوع. نقدم لكم هذا الأسبوع محاضرة نافعة يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، والتي يبين فيها جريمة الإفساد في الأرض وحرمته ووسائله وأنواعه وكيفية دفعه والطرق التي يتم بها الإصلاح داخل المجتمعات الإسلامية. والآن ندعوكم للاستفادة من هذه المحاضرة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ الفاضل خير الجزاء.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأشكر الله قبل كل شيء على هذا اللقاء المبارك. أيها الإخوة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وبعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، خلقهم ليعبدوه لا يشركوا به شيئا، خلقهم لهذه المهمة العظيمة وهذا الشأن الكبير. خلق أبانا آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة، ثم لما عصى بأكل الشجرة أهبطه إلى الأرض ليعمرها بدين بتوحيد الله وطاعته، فمضى على آدم وعلى ذريته قرون عديدة وهم على توحيد الله، على الفطرة المستقيمة، على الدين الخالص، حتى دب إليهم الشرك بوساوس عدو الله إبليس الذي سعى في إضلال بني آدم وإخراجهم عن فطرتهم وتزيين الكفر والضلال لهم، فوقع الشرك في قوم نوح، فبعث الله نوحا عليه السلام يدعو إلى الله وإلى توحيده ودينه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، الآية، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. تتابعت الرسل، كلما انقضى رسول بعث الله رسولا آخر ليقيم الدين لله، ثم أرسلنا رسلنا تترى، الآية، لأن الله جل وعلا من حكمته أقام حجته على العباد بواسطة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلما رفع عيسى عليه السلام رفعه الله إليه وعم الأرض الجهل والضلال والبعد عن الهدى، وانطفأت شمس الرسالات وأصبح الخلق في اضطراب وغاية من البعد عن الهدى، نظر الله إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لأن الأرض أظلمت بالشرك وأظلمت بالفساد العظيم والضلال، حيث أن البلاد والعباد لا صلاح لها ولا استقامة لها إلا بالدين الذي يحكم تصرفات أهلها. فإذا انطفت شمس الرسالة أصبح الخلق في غاية من الضلال والجهل والبعد عن كل هدى. فبعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل واندراس من العلم، وقد عم الأرض الجهل والضلال والبعد عن دين الهدى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وفي الأرض ضلال عظيم وجهل وبعد عن دين الله وفساد وظلم وطغيان وضلال، فبعثه الله بالهدى ودين الحق ليصلح به البلاد والعباد وليقم به شرعه جل وعلا ولينقذ البشرية من ضلالها وغوايتها وجهالتها. كانت الأرض تعج بملل شتى، بملل مضطربة من يهودية ونصرانية ومجوسية وغير ذلك من أنواع الملل والضلال، وصابئة وغير ذلك. كان الناس في غاية من الجهل وغاية من الاضطراب، وكل أهل ملة متى ظفرت بالأخرى قضت عليها وأنهت وجودها، فكان الأمر دولا يدال لهؤلاء ولهؤلاء. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم جعل بعثته رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حقا إن بعثته رحمة للعالمين، ليست رحمة لأتباعه ولكنها رحمة لأهل الأرض كلهم. أتباعه الذين انقادوا لشريعته واتبعوا ملته نالوا السعادة في الدنيا والآخرة، فهم سعداء في الدنيا باتباعه وسعداء في الآخرة بما أعد الله لهم من النعيم المقيم. والذين لم يدخلوا في شريعته من أرباب الملل رحموا بأن خلصوا مما كانوا يعانونه من نكبات، ويعانونه من قتال، ويعانونه من سلب ونهب، فعاشوا جميعا تحت ظلال الإسلام، تحت ظل الإسلام عاش المؤمنون الحق، وعاش من خضع لأحكام الإسلام، فصار محمد وشريعته رحمة للعالمين. ولهذا جعل الله محمد الرحمة وجعل كتابه رحمة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهي رسالة عالمية لأهل الأرض، رسالة عالمية، كتاب عالمي، ورسول عالمي لأهل الأرض كلهم. ولما جعل الله محمدا خاتم الأنبياء أوجب على أهل الأرض طاعة هذا النبي والانضواء تحت لوائه والسمع والطاعة والاستجابة له، وصار من لم يتبعه هو في النار كافر خارج عن ملة الإسلام، لكنه إذا خضع لأحكام الإسلام من أهل الذمة عاش تحت ظل الإسلام، ولكن الحكم العام لهذا الدين ولأهل هذا الدين. هذا النبي الكريم عندما دعا إلى الله، دعا العرب قومه إلى الله وأرشدهم إلى الهدى والحق، فقاوموا دعوته وكابروها ووقعدوا لها بالمرصاد، يصدون الناس عنها ويبعدونهم عنها، ولكن كما قال الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فمضى صلى الله عليه وسلم في دعوته بمكة 14 سنة إلى أن دخل الإسلام في الأوس والخزرج، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة لما كان دار نصرة ودار حماية، فعاش فيها 10 سنوات حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وما قبضه إلا وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، ولا خير إلا دلنا عليه وأرشدنا لسلوكه، ولا شر إلا بينه لنا وحذرنا من سلوكه صلوات الله وسلامه عليه. أدى الأمانة، نصح الأمة، جاهد في الله حق الجهاد، أصلح الله به الأرض بعد فسادها، وجمع به القلوب بعد شتاتها، ووحد به الأمة بعد فرقتها، وأعزها الله بعد ذلها، ورفعها بعد استكانتها وإهانتها، فنالت أمته العز والشرف في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، الفساد مبدأ خطير، والفساد خلق ذميم، والفساد خلق ذميم، خلق ممقوت تمقته الفطر السليمة وتنفر منه العقول المستقيمة. الفساد لا يرضى به أن ينسيه عاقل، ولا يتصف به عاقل، كل ينفر من الفساد وكل يكره الفساد، ولكن كيف يكره الفساد؟ قد يكره الفساد من هو عائش في الفساد ومتقلب في الفساد، لأن هذا يختلف ما حقيقة الفساد، ما حقيقة الفساد وما أسباب الفساد. الله جل وعلا قال لنا في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن فالأرض صلحت بتوحيد الله، الأرض والعباد صلحوا بتوحيد الله، وصلحت النفوس بشرع الله، وصلحت بالاستقامة على دين الله، وصلحت بالمحافظة على فرائض الإسلام، وصلحت بتحكيم الشريعة، وصلحت بالتزام الأوامر والبعد عن النواهي. صلحت بذلك البلاد والعباد، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن فالأرض والعباد سبب صلاحها هو دين الله، شريعة الله التي تمكنت من قلوب أولئك حتى عرفوا الحق على حقيقته والباطل على حقيقته، فلما استبان لهم الرشد وميزوا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الحسن والقبيح، عند ذلك زكت النفوس وصلحت الأقوال والأعمال. إذن فالفساد يأتي من إخلال الناس بشرع الله، وعلى قدر بعدهم عن دين الله يكون فيهم الفساد. انظر إلى شعيب عليه السلام ماذا يقول لقومه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فجعل شعيب عليه السلام تطفيف المكاييل والموازين وبخس الحقوق وظلم العباد جعله فسادا في الأرض، جعله فسادا في الأرض. وفي قصة قوم صالح قال الله: وكان في المدسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فوصفهم بأنهم يفسدون في الأرض، ووصفهم بأنهم لا يصلحون. لما كانوا يفسدون فمن لازم الفساد أن ينتفي عنهم الصلاح. قال تعالى عن قول قوم قارون قارون: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولا تبغي الفساد في الأرض، لأن كبره وإعجابه بنفسه واغتراره بثروته وعلمه واعتقاده أن ما ناله من هذه الدنيا إنما هو بسبب علمه وقدرته سماه الله فسادا. أيها الإخوة، وجعل الله سفك الدماء فسادا في الأرض، سفك الدماء بغير حق فسادا في الأرض. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فسفك الدماء وقتل الأبرياء من مسلم ومعاهد هذا فساد في الأرض. قال تعالى عن الملائكة لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فدل على أن سفك الدماء واستباحة الدماء فساد في الأرض ينافي الإصلاح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حرمة الدماء أمر مقر شرعا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفيه: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. قال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فتأمل أخي الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ومحاربة الله ومحاربة رسوله تكون بالشرك والكفر والضلال والبعد عن أحكام الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا الفساد لم يحدد، وإنما كل ما خرج عن الصلاح والإصلاح فهو فساد، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذه الآية أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في قصة المحاربين الذين أسلموا ثم سرقوا وقتلوا وارتدوا. قال أنس رضي الله عنه: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من عكل أو عرينة فسكنوا المدينة فاجتووها، فلم يناسبهم ذلك فأصابهم ما أصابهم، فأمرهم النبي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ليشربوا ألبوالها وألبانها، فلما فعلوا صحوا وسلموا فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فبلغ النبي خبرهم أول النهار فأرسل في آثارهم فأتي بهم قبل انتصاف النهار، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى واليد اليسرى والرجل اليمنى، وسمل أعينهم بالنار وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا عطشا. قال بعض الرواة: رأيت بعضهم يضرب الأرض يكدم الأرض بفمه يطلب الماء، فالنبي يقول: النار النار. فأنزل الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لأن هذه الفئة جريمتها متعددة. أولا الإخلال بالأمن العام، حيث خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وهددوا أمن الأمة بأن استاقوا ذلك تلك الإبل، إبل الصدقة التي لا حق لهم فيها، وهم قد صحوا من شرب أبوالها وألبانها، لكن جازوها جزاء سن ما فاستاقوها. ثم هذا الراعي الذي كان يوليهم ويسقيهم قتلوه وسبلوا عينيه، فالنبي أدعى بهم فأتي بهم وهم مجموعة أكثر من وبشك، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم كواهب النار، وتركهم حتى ماتوا حسرة وندامة. هو صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، خلقه الحلم والصفح والعفو، لكن الحلم في موضعه والقوة في موضعها. فهذه فئة قتلوا نفرا واحدا، لكن قتل هذه النفس الواحدة تعدل عند الله قتل الجميع. ثم سرقة هذه الإبل، وإن كانت إبل لكنها يدل على خبث أولئك، وأنهم يريدون أن يهددوا أمن الأمة ويقوضوا أمنها واطمئنانها، فعوقبوا بتلك العقوبة الشنيعة، لأن أمن الأمة وسلامة أرواحها أمور مقررة شرعا. وقال تعالى عن اليهود: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهم يفسدون في الأرض بمؤامراتهم الدنيئة وأخلاقهم الرذيلة وما يحكونه للعالم كله، ولا سيما الإسلام، من مكائد ومكر وخداع، ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد. أيها الإخوة، الفساد في الأرض كما قلنا هو يبني على مخالفة الشرع، فمن أسباب صلاح الأمة وسلامتها من الفساد توحيد الله وإخلاص الدين له، والقضاء على مظاهر الشرك قليله وكثيره، فإن القلوب إذا تعلقت بالله حبا وخوفا ورجاء عند ذلك تمتلئ إيمانا ويقينا، فتبتعد عن الشرك ومظاهره قليله وكثيره. ومن أسباب محاربة الفساد أيضا قوة الإيمان بالله وامتلاء القلوب بالإيمان بالله، فإن القلب إذا امتلأ بالإيمان بالله عرف الحق على حقيقته والباطل على حقيقته. ومن أسباب الصلاح وكف الفساد تحكيم شرع الله في كل قليل وكثير، فإن شريعة الله حكم عدل بين الخلق في أمور دنياهم على اختلافها، سواء في أنفسهم أو مع غيرهم أو مع مخالفيهم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إذن فتحكيم شرع الله يغلق أبواب الفساد، لأن أحكام الله هي العدل والإنصاف، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فإذا عطل شرع الله وعزل عن الحكم وصار الحكم للنظم والقوانين البشرية الظالمة الجائرة، فلا بد أن يظهر الفساد وينتشر بين الخلق، شاء الناس أم أبوا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. فتحكيم شريعة الله وصدور الأمة عن أحكام الله في الدماء والأموال والأعراض وسائر شؤون الحياة هو الذي يغلق أبواب الفساد. ومن أسباب الصلاح وإغلاق أبواب الفساد أن تربى الأجيال التربية الإسلامية، وأن يعتنى بتربيتها تربية صالحة لأن هذا النشأ ولد على الفطرة السليمة ونور الهداية في قلبه، فإن ترك وشأنه فإنه على الفطرة، لكنه بحاجة إلى من ينمي تلك الفطرة ويقويها حتى تزداد وتظهر على مسرح الحياة. فإن ربي الشباب التربية الإسلامية الحقة وربط محاضرهم بماضيهم وقويت الصلة بين الحاضر والماضي من خلال مناهج تعليمهم ومن خلال اختيار ذوي الكفاءة العلمية والأمانة في توجيههم وتعليمهم، فإن شبابنا ينشأ وهو يحمل روح الحق في نفسه، ينشأ وهو يحمل الهدى والعلم النافع، فيصلح الله به ويصلح في نفسه. وإن ربي الشباب تربية سيئة ووجهوا توجيها غير إسلامية نشأوا في الفساد يألفونه ويكرهون الحق. وفي الحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن أسباب الفساد انطلاق وسائل الإعلام العامة بما تبثه من شرور وسموم وما تحارب به الأخلاق والقيم وثوابت الأمة وما تنشره من رذائل أقوالا وأفعالا قولية وفعلية. فهذه وسائل الإعلام في هذا العصر تنوعت مشاربها وتعددت مصادرها وأصبحت وللأسف الشديد بمتناول كل فرد صغير أو كبير، ولجت كل بيت وشملت كل أجزاء المعمورة. فهذه الوسائل الإعلامية إن وقف المسلمون منها الموقف المناسب فحصنوا نشأهم وحصنوا مجتمعهم وكافحوا الباطل بالحق وقارعوا الحجة بالحجة وسخروا وسائل إعلامهم لتخدم الحق وتنصر الهدى وتقمع الضلال بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومن أسباب الفساد أيضا تعطيل جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نالوا به المكانة العالية والشرف الأسنى وتبوأوا المقعد اللائق بهم كخير أم، لأنهم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ضد الفساد ويقضي على الفساد الأخلاقي والفساد العقدي، ويقضي على ذلك بالوحي السليم بالوحي الحق. وإذا عطل الأمر بالمعروف أو قل شأنه فإن الأمة لا بد أن تعم أي تكون في فساد. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذا قال النبي: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن. ومن أسباب إغلاق الفساد ونشر الإصلاح الدعوة إلى الله، دعوة الخلق إلى الله، واستمرار هذه الدعوة في كل زمان بكل وسيلة ممكنة فإن الدعوة إلى الله إنقاذ للبشرية من ضلالها وهداية لها من حيرتها وتبصير

وأناءة وبصيرة وأناءة وخلق كريم، يدعون إلى الله ويرشدون عباد الله ويبين حق ويحذرونهم من الباطل. ومن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الحق باق فيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وفي الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن فالدعاة إلى الله يبصرون العباد وينقذونهم ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. ومن دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من شيء إلى يوم القيامة. فإذا وجد الدعاة إلى الله وجابوا البلاد وخالطوا الناس وعلموا الجاهل وبصروه ودلوه على الخير وأخذوا بيده، فإن تلك نعمة من الله. والدعوة إلى الله في المساجد، في وسائل الإعلام، الخطباء دعاة إلى الله في على منابرهم، يحدثون الناس ويحذرونهم ويتحسوا مشاكلهم ويحلونها على ضوء الكتاب والسنة. أيها المسلم، إن الأمر أحياناً قد يلتبس على الناس، وأحياناً قد تنقلب الأمور وتختل الموازين، فهناك من هو على الفساد ويرى أنه مصلح، هناك من هو على قمة الفساد في تصرفاته ويرى أنه مصلح، وهذا هو عين البلاء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ ألا ترى إلى فرعون وهو يخاطب قومه عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انظر الآية: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى ماذا قال؟ بأي شيء دعا موسى؟ وبأي شيء كان عليه فرعون؟ فرعون صلاحه أنه قال: أنا ربكم الأعلى، هل علمت لكم من إله غيري؟ أنا ربكم الأعلى. هذا صلاحه الذي يرى أنه صلاح، أن دعا الناس إلى عبادته وأنه ربهم المتصرف فيهم. وهذا الكلام منه من باب المكابرة، وإلا كما قال الله عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وموسى يدعوه إلى الله وإلى توحيده وإلى الإقرار بذلك واتباع ما جاء به موسى، وهو يقول: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون يصف موسى بالفساد، إذن فرعون يرى أنه المصلح ولكنه المفسد الأكبر والعياذ بالله. ألا ترى إلى قوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذن هذا يعجبك قوله ونداءاته وأنه يريد الإصلاح وأن مبادئه مبادئ الخير وأنه يريد إنقاذ البشرية من ضلالها وهداية الشباب من غوايتهم، بأي شيء؟ بأن يقول: اقتلوا الأبرياء، اسفكوا الدماء، دمروا الممتلكات.

0: كات أروع الآمنين إلى غير ذلك من آرائهم الشرطة. إذن فهم يجعلون القتل والتدمير وترويع الآمنين وتخويف الأمة وتسهيل الطريق لأعداء الأمة يعدون ذلك صلاحا وهدى، وهو عين الفساد. قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. حسبه جهنم، إذا قيل اتق الله ودع ما أنت عليه من هذه الأفكار السيئة والآراء الشاطة والتصورات الخاطئة استهزأ بك وسخر بك، لأنه يرى نفسه مصلحة وهو في غاية الفساد والضلال. أيها الإخوة، إن الأفكار الغريبة، الأفكار الوافدة على الأمة والآراء الشاطة هي عين الفساد والضلال، ولكن الشيطان يلبسها ثوب الصلاح، لأنهم لو جاءوا بالفساد بصورته الواضحة نفرت منها الفطر ومقدتها الأمة، ولكن إذا أرادوا أن يسفكوا دما برروا دعواهم وجريمتهم بقولهم: نحن نغار على الدين، ونحن نحب الأمة، ونحن نقضي على الفساد، ونحن نصلح البشرية، ونحن ونحن. نعم، نحن معكم في الإصلاح، لكن أي إصلاح؟ قتل المسلم بغير حق ليس إصلاح، تدمير أموال الأمة ليس إصلاحا، إخافة الآمنين ليس إصلاحا، وضع أيديكم بأيدي الأعداء المتربصين بالأمة بأي سبيل وعلى أي منهج ليس إصلاحا. هذا عين الفساد وعين الضلال، هذا عين الفساد وعين الضلال، هذا أسلوب المنافقين الذين حكى الله أخبر الله عنهم وعن كيدهم للإسلام وأهله ومكرهم بالإسلام وأهله. لما بنوا مسجد الضرار قالوا: نريده مسجدا يأوي الغريب، يكنهم من حر الشمس وبرد الشتاء، ومأوى للمساكين، وإحسانا إلى آخر ذلك. وهم في ضمائرهم أرادوه حربا لله ورسوله وإرصادا ومأوى لكل من يعادي الأمة ليقتلوا فيه النبي إذا صلى فيه مرجعه من تبوك. فجاءه الوحي وأخبره الله بأن هذا مسجد ضرار وحرب. قال جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يقول برد الحسنى: وهكذا كل مفسد وكل صاحب فكر خطير وفكر منحرف لا يستطيع أن يواجه ويقول هذا بلائي. الشيوعي والملحد وكل صاحب ضلالة لا بد أن يلبس ضلالته ثوب صلاح في الظاهر تخفى على الخفافيش وضعفاء البصائر، ويستبينها صاحب الحق والبصيرة النافذة. إذن فصغار أبنائنا الذين وقعوا في هذا الشرك واصطيدوا على حين غفلة منهم وبعد عن علمائهم وتقصير أحيانا من آبائهم وانخداعا بجلسائهم، هؤلاء الفئة الذين اصطودوا في الظلام واقتنصهم الأعداء على حين غفلة من الأمة فملأوا قلوبهم حقدا على المجتمع المسلم وصوروا لهم الباطل بصورة الخير والضلال بصورة الحق، حتى اقتنع من اقتنع منهم فسعى فيما سعى فيه وهو مراهق إما من العشرين أو دون. لكن هذه الأفكار دئب الأعداء على ملء تلك القلوب الفارغة من الخير إلى أن تجسد فيها الشر، فنفذت مخططاتهم عن جهل منهم وسوء بصيرة وقلة إدراك. إذن فعلينا أن نعتني بتربية أبنائنا، سواء من المنزل أو سواء في المدرسة، بوحي الله، بشرع الله، بربط الحاضر بالماضي، بتقوية الصلة بالكتاب العزيز والسنة النبوية وتراث الأمة السابق الذي لا يزال غضا طريا، لنحصن أبناءنا من مكائد الشيطان. إن الإرهاب المذموم ما سرى في نفوس بعض أبنائنا إلا لقلة علم عندهم وضعف بصيرة عندهم، فإذا اعتني بمناهج الأمة الاعتناء الصحيح وربط الحاضر بالماضي وتولى ذلك ذو علم وصلاح وتقى، فإني أرجو بتوفيق من الله أن يتقلص هذا الباطل وأن يستبين للناس أخطاره ومفاسده. أيها الأمة، إن الأعداء لا يأتون للعقول الناضجة ولا لأهل الإدراك والوعي ومن رسخت أقدامهم في الخير وتبصروا في الهدى، لأنهم يعلمون أن أولئك لا يروج الباطل عليهم ولا تخدعهم تلك الدعايات المضالة، وإنما يقصدون الشباب الصغار الذين قل إدراكهم. فعلى المجتمع جميعا واجب، على المدرسة وعلى المعتنين بالتربية والتعليم من خلال تقوية المناهج وربطها بالماضي الربط الصحيح، ووسائل الإعلام والعلماء والخطباء والدعاة، وكل في سبيله لإنقاذ شبابنا من أن تسرب إليهم هذه الأفكار الضالة الغريبة البعيدة عنا وعن واقعنا. نحن أمة مسلمة، إن هذا المجتمع يسعى أعداؤنا في تفكيكه، ويسعون في تشتيته، ويسعون ويريدون أن نعيش فوضى كما عاشه غيرنا. هذا، وأسأل الله أن يمن على الجميع بالتوفيق والفهم الصحيح والاستقامة على الهدى، وأن يصلح أولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يرزقهم الأعوان الصادقين المخلصين الذين يذكر الناس ويعين ويذكروا، وأن يصلح شبابنا ويهديهم لكل خير، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة ضمن برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع، والتي كانت بعنوان حرمة الإفساد في الأرض، لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها، ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أحدثكم بماء أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال الراوي: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33، ونحمد 33، ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد.
2: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي وإسناد أحمد حسن. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، 700 درهم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. رواه الطبراني في الأوسط ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله.

0: وينصرها إله العالمين. ستظهر بعدما خفيت سنين تدك عروش كل المحدثين.
1: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام.
0: سنحمي ديننا إرام غر يلطخ ديننا كذبا ومينا.
2: أصل الأصول هو الإخلاص فاجتهدا وجرد القلب للمولى تنل أربا. وعالج النفس واحملها وإن كرهت وابذل لنيل مقامات العلا سببا. لازم مراقبة المولى وخشيته وارجع لربك واستعصم به هربا. بل خشية الله أصل العلم قد أثرت هذه المقولة عمن أحرز الرتبا. أعني ابن حنبل من فاقت مناقبه نجم السماء ونجم الشيخ ما غربا. واخفض جناح

وكن على سمت أهل العلم مهتديا بهديهم، واترك التضييع واللعبا، لا تدمنن مزاحا فهو منقصة، فكم من الشر والأحزان قد جلبا، من يكثر الشيء يجعل من خصائصه.

العفو كن رجلا في الحق لا تغش بعد العفة الريبا واهجر تنعم أهل الزيف تلك حلا تؤنث الطبع ترخي الحس والعصبا من اللباس تزين ولتكن وسطا

0: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام.
1: سنحمي ديننا إرام غر يلطخ ديننا كذبا ومينا.
2: ولترع شيخك بالتقدير واستمعا إليه والتجمع التحصيل والأدب. لا تقاطعه في درس فتقطعه عن المراد وكل اللغو مجتنبا. لا تقل يا فلانا فهي منقصة، بل قل أيا شيخنا إن كنت منتدبا. وإن بدا لك شيء فانصحن له، لا تظهر الحقد عندا.

0: لا يؤخذ العلم عن أهل الهوى، فإذا جانبتهم كنت من أهل الهدى الغربا.
1: الإسلام هو السنة.

0: نهر وينصرها إله العالمين. ستظهر بعدما خفيت سنين تدك عروش كل المحدثين.
1: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام.

إن حزت ذلك فاعلم أن أعظم ما يرضي ببنيانك العالي الذي انتصبا إفشاء سرك أو نقل الكلام، وأن تجلس لمبتدع

دون ما يدعو لمختصر من بعد آخر لن تكسب سوى نصبا. قيد فوائد أهل العلم مقتنصا وبالضوابط فاجمع كل ما صعبا. على طريقة أهل العلم فاعن بها فهي الصراط لباغي العلم قد ضربا. فقد تدرج أهل العلم

جريدة كتبت لأهل واسطة فهي العذب منسكبا. ثم استمر بكتب الشيخ في صعد مستبطئا لا تكن في العلم.

ثم في الست التي اشتهرت وهكذا سر لليل المبتغى خببا وفي اصطلاحاته خذ نخبة حسنت من بعدها.

موسى واستفته فإنه الركن يقضي الفصل إن طلبا. وهكذا تصبح الأوقات عامرة بالعلم تسبر في إدراكه الكتبا. والأصل في ذاك أن تأخذ على رجل يفري بحنكته الشيء الذي صعبا. كن في مجال الهدى ذو همة طمحت نحو العلا.

وارحل لتأخذ عن شيخ تلازمه، فإنما أبرك الأعمال ما طلبا، واجعل لنفسك للأبحاث تذكرة واحفظ

واحفظ من العلم شيئا تستدل به، فإنما العلم حفظ فافهم الطلب. تعهد الحفظ من وقت لآخر، إذ بعض المسائل إن أهملته ذهبا. وكن فقيها بإرجاع الفروع إلى أصولها، فحري منك أن تثبا. واعرف قواعد شرع الله عن نظر.

وانقطعا والتثن عند أساطين الهدى الركبا لا سيما قبل أن تصرفك مشغلة ولتغتنم قبل فوت

واعرض على الشيخ أجزاء لتضبطها كما الأئمة ممن للعلا وثبا. وإن سألت فسل من غير ما عنت، فإن أجابك فالزم عنده الأدب. لا تقل إن ذاك الشيخ خالفكم، وكل أخلاق

0: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام.
1: سنحمي ديننا إرام غر يلطخ ديننا كذبا ومينا.
2: أصل الأصول هو الإخلاص فاجتهدا، وجرد القلب للمولى تنل أربا، وعالج النفس واحملها وإن كرهت، وابذل لنيل مقامات العلا سببا. لازم مراقبة المولى وخشيته، وارجع لربك واستعصم به هربا. بل خشية الله أصل العلم قد أثرت، هذه المقولة عمن أحرز الرتبا. أعني ابن حنبل من فاقت مناقبه، نجم السماء ونجم الشيخ ما غربا. واخفض جناحك وانبذ كل داعية للكبرياء وألزم

0: أبطر وبش لمن تلقاه لا تمشي بالوجه الذي شحبا قف للحقوق ولا تأنف وكن رجلا في الحق لا تغش بعد العفة الريبا واهجر تنعم أهل الزيف تلك حلا تؤنث الطبع ترخي الحس والعصبا من اللباس تزين ولتكن وسطا لا جالبا سخطا لا مظهرا كذبا لا تجلسن بناد فيه مفسدة وارفع مقامك أن تغشى به العطبا صن ما اكتسبت عن الهيشات واجتهدا في حفظ نفسك عما يذهب الأدبا تأمل الأمر تدرك لا تكن عجلا وللعبارة حرر ذاك قد وجبا.
1: الإسلام هو السنة.

واستمعا إليه ولتجمع التحصيل والأدب لا تقاطعه في درس فتقطعه عن المراد وكل اللغو مجتنبا لا تقل يا فلانا فهي منقصة بل قل أيا شيخنا إن كنت منتدبا وإن بدا لك شيء فانصحن له لا تظهر الحقد عندنا.

0: لا يؤخذ العلم عن أهل الهوى، فإذا جانبتهم كنت من أهل الهدى الغربا.
1: الإسلام هو السنة.

إن حزت ذلك فاعلم أن أعظم ما يردي ببنيانك العالي الذي انتصبا إفشاء سرك أو نقل الكلام وأن تجلس

أحبتنا في الله، أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة طريق السلف. وفي هذه اللحظات ننتقل وإياكم إلى البث المباشر لنقل فعاليات الملتقى العلمي الموسوم

وبعد، أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وخاتمة حسنة. ولقاؤنا معاشر الإخوة شعاره كما قال البربهاري رحمه الله، قال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. الإسلام دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والسنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. السنة معاشر الإخوة هي التطبيق العملي للإسلام، فمن انحرف عن السنة انحرف عن الإسلام، من انحرف عن السنة انحرف عن الإسلام. فالسنة معاشر الإخوة سبيل النجاة من الاختلاف. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والسنة باب الهداية، قال رب العالمين: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به

هم أولى لي وعلى آله وسلم. معاشر الإخوة، إن السنة هي سبيل أمة الإسلام إلى السلامة من الأهواء. إن السنة معاشر الإخوة هي سبيل أمة الإسلام إلى السلامة من الأهواء. فمن أحيا السنة فقد أمات البدع، من أحيا السنة فقد أمات البدع، ومن أعرض عن السنة وقع في الأهواء. معاشر الإخوة، إن السنة قد أصلح الله عز وجل بها قلوباً وعقولاً، أصلح بها القلوب والأبدان، صلح بها أمر الهواء والماء، فاستقام عيش الناس وسعدوا وأمنوا لما تمسكوا بالسنة، سادوا ورفع الله قدرهم لما تمسكوا بالسنة. فالواجب على أمة الإسلام أن تستبصر في هذه الحقائق المثبتة في كتاب الله التي نطق بها القرآن، نطق بها الله عز وجل في محكم التنزيل، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة معاشر الإخوة ترفع ما بيننا من الخلاف، تميت الفتن، تسكن بها الأبدان، وتصلح بها أحوال الأوطان، يصلح بها الراعي، وتصلح بها الرعية، ويصلح بها الطعام والشراب وسائر الأحوال التي يرتجي فيها الصادقون صلاح أمرهم، إنما صلاح أمرهم بالسنة.

رؤوس الناس على حفظ متون السنة، فصارت بلادنا ولله الحمد والمنة مضرب مثل في هذا الباب الذي فتح من الخير على أمة الإسلام في هذا البلد خاصة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الهيئة العامة للأوقاف، وأن يجعلها خالصة، وأن يجعلها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرها.

بهم ومقالتهم. فالحمد لله على ما أولانا، والحمد لله إلى ما إليه هدانا. نحمد الله عز وجل في السر والإعلان. إن ملتقانا هذا أسأل الله أن يكون مباركاً نافعاً، وأن يبصر الناس القاصي منهم والداني بحاجة أمة الإسلام إلى معرفة سنة نبيها عليه الصلاة والسلام،

فكلمتنا الأولى هي لله الهيئة العامة للأوقاف الراعية لهذه الملتقيات الطيبة الكريمة، أسأل الله أن يزيدها توفيقاً وسداداً وعافية ورشاداً، إن ربي لسميع الدعاء. فالكلمة الأولى لرئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، فليتفضل مشكوراً مأجوراً.

0: أحبتنا في الله، نرحب بكم عبر أثير إذاعة طريق السلف، ونفتتح وإياكم فعاليات هذا الملتقى العلمي بكلمة افتتاحية يلقيها الأستاذ محمد حميد العباني، وفقه الله، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية. فإلى حسن الاستماع.
1: أرحب بكم أيها الأحباب في ملتقى متجدد من ملتقيات أهل السنة والجماعة. أرحب بكم في هذا الملتقى الذي تميز عنوانه بمفردات لطالما غابت حقيقتها عن كثير من الناس بسبب تلبيس إبليس وتعمية أهل البدع في كل زمان ومكان. وهذا العنوان هو عبارة عن نص وفق إليه علماء أهل السنة أيما توفيق، حيث يدل نصه منطوقا ومفهوما على كبير علم وعظيم فهم ودقة رؤية. وقد شهره البربهاري رحمه الله حيث قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وقد قطعت هذه الجملة رؤوس الباطل، ووأدت شرور البدع التي سعى منتسبوها لجعل السنة وأهلها في غربة وكربة، وحاولوا أن يستبدلوا السنة بآرائهم وأهوائهم، وحاولوا أن يزهدوا الناس في اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حافظ دينه، وما السنة إلا وحي ودين مما حفظه الله تعالى. فالحمد لله الواحد الأحد، ورحم الله القائل: ستعلو السنة الغراء يوما، وإن رغمت أنوف الحاقدين، ويظهر نورها في كل أفق، وينشر خيرها للسالكين، ويدخل خيرها في كل دار، وينصرها إله العالمين. ستظهر بعدما خفيت سنين، تدك عروش كل المحدثين. أيها الأحباب، إن السنة سفينة نوح، وهي الإسلام في أبهى صوره، وهي العلم النافع في أبهى حلله، وهي العمل الصالح في أجمل أوصافه. وما من مجتمع ظهرت فيه السنة إلا استقر وازدهر واستقام وتراحم وانتهض وارتفعت مكانة أهله. وكيف لا يكون ذلك والسنة عبارة عن مسالك من نور صدرت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإن الكتاب والسنة متلازمان، معظمان، متبعان، ومن قلل من شأن أحدهما أو زهد في أحدهما أو كليهما فهو مجاهر على نفسه بالضلال. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نحذر مسالك الردى، وأن نحذر من دعاوى المضلين الذين يزدرون الهدي النبوي ويدعون أنهم قرآنيون لا يعتنون ولا يتبعون غير القرآن الكريم. أيها الأحباب، إن عنايتنا في الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بملتقيات العناية بالكتاب والسنة ليس من باب النافلة، بل من باب أداء الفرض الواجب علينا تجاه هذا الدين المبارك كتابا وسنة. وإن مسؤوليتنا جميعا تحتم علينا كل حسب وسعه وطاقته بيان الحق ودفع الباطل وإزالة شبهات التلبيس التي ينسجها أهل الافتراء والخديعة. أيها المباركون، إن الزمان مليء بمتاهات الباطل، مكتظ بأشواق قطع الطريق، فاحذروا على أنفسكم واحذروا على أبنائكم إلى أن تلقوا ربكم. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا يفوتني ختاما أن أتقدم بالشكر للمشايخ الأفاضل على ما يبذلون من صادق الدعوة وخالص العمل لهداية الناس وإرشادهم وتبصيرهم بدينهم. وشكر موصول كذلك لكل من بذل وسعى وأعان ونظم ودعم هذا المحفل المبارك. وأخص مكتب أوقاف تاجوراء وأهل تاجوراء على ترحيبهم وحرصهم على إقامة هذا الملتقى الثاني بعد نجاح الملتقى الأول وعموم النفع بمجالسه التي طلقت الحزبية وخلعت الدعاوى العبثية التي لا هم لها إلا النيل من الأوقاف والشؤون الإسلامية وانتقاص قدر أنشطتها، مع أن الأوقاف لم تحرض يوما على سفك دم، ولم تدعو يوما لحزب أو جماعة أو تطرف، بل لم تدعو يوما لنفسها، وإنما تجرد دعوتها للكتاب والسنة بشكل علني يبث على الهواء مباشرة بشكل كامل بعيد عن أي حذف أو قص أو تعديل أو تركيب إعلامي، كما تفعل كثير من مؤسسات الإعلام الظلمي الفاسد المتستر بالدين المستعطف لنفوس داعميه الغافلين. والله المستعان، والشكر موصول لكم على حبكم لمجالس الهدى والنور. عسى الله أن ينفعنا جميعا وينفع بنا، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الأستاذ محمد حميد العباني وفقه الله، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي مهد فيها لموضوعات الملتقى وأكد على أهمية التمسك بالإسلام والسنة والسير على منهج السلف الصالح.
2: نقلا عن أصحاب الرسول ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى والدين، من الأئمة المعتبرين ومن تبعهم من أئمة الهدى إلى هذا الزمن، والحمد لله رب العالمين. إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيمهم للسنة يرتقبون أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم فنقلوها لمن بعدهم، وصفوا أحواله على أتم وصف وأدقه، نقلوا أحواله في الحضر وفي السفر، نقل أصحابه رضي الله عنهم أحوال الرسول في هديه وسمته وذله، في لباسه، في طعامه، عند أكله وعند شرابه، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فتعظيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتدافعهم على فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام وحرصهم على خدمته وغيرها من الأحوال الدالة على تعظيمه عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، هو تعظيم منهم أيضاً لسنته عليه الصلاة والسلام. فكانوا يرجعون إلى الرسول إذا أشكل عليهم لفظ أو جهلوا أمراً أو وقعوا في نزاع دقيق أو جليل، كانوا يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم بما عرفه الموافق والمخالف، عرفه القريب والبعيد، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إن انقياد النفوس للسنة إنما يثمره تعظيم السنة، تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وما نقله الثقات من الرواة عنه عليه الصلاة والسلام. فإن الدليل شاهد على انقياد أهل السنة لسنة الرسول في الشدة والرخاء عند كل أمر كبر أو صغر، دليلاً على ما ورثوه من أسلافهم من تعظيم السنة. فتعظيم السنة هي كلمة يفيدنا بها شيخنا أيوب حمودة حفظه الله ورعاه، فليتفضل مشكوراً مأجوراً.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فيقول الحق جل في علاه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروه ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه، توقروه، تسبحوه. يقول جمهور المفسرين عليهم رحمة الله: الضمير في تعزروه وتوقروه عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعزروه وتوقروه، أي تعظموه وتجلوه وتنصروه. تسبحوه، الضمير يعود إلى الله جل في علاه. مأمور أنت أيها المسلم أن تبجل وتعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعظم وتبجل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إن كنت تريد الفلاح فعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، تعظيم من الله لنبيه. تصور لو أن ملكا من الملوك، من ملوك الدنيا، من جبابرتها، يقول: من أطاع فلان فقد أطاعني، أما يكون قد أنزله منزلا عظيما؟ كيف وقد قالها ملك الملوك في خير من وطئ الحصى، فجعل طاعة رسول الله من طاعة الله. ثم رتب على هذا التعظيم ولمن قام به الفوز العظيم فقال: ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عظم سنة رسول الله كي تحظى بهذا الفوز العظيم. من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. تعظيم للسنة قرن مع القرآن. ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فكما أن القرآن وحي فالسنة كذلك وحي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اكتب، والذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا الحق. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفتروا على رسول الله، لا تفتاتوا على رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله لا تخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكل تلك المعاني أتت الآثار عن السلف عليهم رحمة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. روى الطبراني أو آسف الطبري عليه رحمة الله أن ثابت بن شماس رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية عتب على نفسه وحسب أن هذه الآية إنما نزلت فيه لأنه كان رفيع الصوت رضي الله عنه وأرضاه. جلس في بيته يؤنب وعاتب نفسه ثم دخل بيت فرسه وقفله، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فاستدعاه، فلما كان بين يديه قال ما شأنك؟ فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتكتب شهيدا وتدخل الجنة؟ قال حي هلا ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله إن الذين يغضون أصواتهم، هذا يا إخوة ما هو فقط في حياة رسول الله، حتى بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب. إن سمعت قال الله قال رسوله أن تصغي إليها بقلبك قبل أذنك وأن تقبل حتى يقبل الله عليك. ثلاثة من بني إسرائيل مروا بحلقة، واحد منهم أقبل والآخر استحى والثالث أعرض، والجزاء من جنس العمل، من أقبل أقبل الله عليه ومن استحى استحى الله منه، ومن أعرض أعرض الله عنه. حتى الإقبال يتفاوت من شخص لآخر، بعض الناس إذا أقبل إنما يقبل بجسده، وبعض الناس يكاد يتلقف مخاطبه تلقفاً يكاد يبتلعه، لا لشيء إلا لأنه يسمع ذروراً ونصوصاً من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرب لها قلبه، فشتان بين هذا وذاك. إن كان ثمة فرق بين هذين فكيف بالفرق بين من أقبل وبين من أعرض؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، تعظيم لرسول الله، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. يقول عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه والله لقد وفدت على الملوك قيصر وكسرى والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا يبجله ويعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وكان إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما كانوا يحدون النظر إليه. اليوم نسأل الله السلامة والعافية تلقى بعض إخوانك بوجه مالك الغضبان، ما يلقاك إلا بوجه عبوس قنطرير، يلقاك بوجه مكفهر مظلم، ما تدري قتلت أباه أو أخاه أو ابنه. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما كانوا ينظرون إليه حياء من تعظيما له. اسمع ماذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، أسلم الناس وآمن عمرو، يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أملأ عيني منه تعظيما له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لو سئلت أن أصفه لكم ما استطعت. سنين صحب رسول الله، سنين، لو طلبت منه أن يصف رسول الله ما استطاع، تعظيما لرسول الله، حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت هذه الأخلاق الفاضلة الطيبة. قال: والله لو مت على تلك الحال لرجوت أن أدخل الجنة. لا يؤمن أحدكم أو أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. سئل علي بن أبي طالب: كيف كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أحببناه أكثر من أموالنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هذه كلمة تسمعها اليوم، لأن الماء في كل مكان، ما تعرف معناها. يعني لو استبدلت هذه الكلمة فقلت: ومن الحياة أحب إلينا من الحياة، لصح المعنى. لأن الرجل ربما سار في الفيافي وفي الصحاري مراحل عظيمة، لا يجد جرعة ماء، فما تلذذنا بالماء كتلذذهم. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وآباؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه يصف أصحاب رسول الله كيف كانوا جلوسا بين يديه، قال: كانوا كأنما على رؤوسهم الطير. ما أقول لا ينبس واحد منهم ببنت شفه، لا يكاد يتحرك منه ساكن، كأنما على رؤوسهم الطير. عبد الله بن عباس تعظيما لكلام رسول الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: كنا إذا قال الرجل حدثنا ابتذرته أبصارنا. من الأدب أن تنظر إلى مخاطبك بكل جسدك، ليس من الأدب أن تنظر إليه شزرا هكذا، ما هو من الأدب، فضلا على ألا تنظر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل على مخاطبه التفت بجسده كله، ابتذرته أبصارنا، يكادون يتلقفونه من حبهم له صلى الله عليه وسلم، وأصغت إليه آذاننا. عمرو بن ميمون يقول: ما أخطأني مجلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عشية خميس أبدا، حتى إذا كان يوم عشية أو نعم قبلها، قال ما أخطأني مجلس عبد الله بن مسعود عشية خميس أبدا، وما سمعته قط يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان ذات عشية سمعته يقول سمعت رسول الله، انتبه، لأنه ما ليس بالعادة أن يسمعه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنكس رأسه ثم رفعه وقد انتفخت أوداجه وغرورقت عيناه بالدموع رضي الله عنه وأرضاه، حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام مالك عليه رحمة الله يقول حجيت مع أيوب بن أبي تميمة السختياني عليه رحمة الله حجتين، قال كان إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد الذكر بكى حتى أرحمه، فما رأيت منه ما رأيت من تعظيمه لرسول الله حتى كتبت حديثه، أو فلما رأيت منه ما رأيت من تعظيمه لحديث رسول الله كتبت حديثه. يقول مالك كذلك كان الزهري إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك ما عرفته ولا عرفك، حتى أخرب إليك المعنى، ربما رأيت بعض الصالحين في جنازة تسلم عليه ما يرد عليك السلام، لأن الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. ثم هو أمر بالسكوت، إذا أردت أن تبادله الحديث ما تجاوب معك كأنه ما يعرفك، لأن الأمر أعظم من ذلك، ولأنه نهي عن الكلام. كان الزهري إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ما عرفك ولا عرفته. يقول مالك كذلك في جعفر ابن محمد عليه رحمة الله، كان مع أنه كان شديد الدعابة والتبسم إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه. إمام مالك نفسه تعلمون أنه إذا تهيأ لحديث رسول الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ واستاء ولبس أحسن الثياب واستقبل القبلة، حتى أنه لدغ في مجلس من مجالسه فما تحرك حتى انصرف من مجلسه عليه رحمة الله. يقول الحميدي حدثني الشافعي يوما بحديث فقلت أتقول به؟ فقال الشافعي أو تراني خرجت من كنيسة أو شددت زنارا في وسطي حتى أسمع حديثا من رسول الله ثم لا أقول به؟ يهودي أنا ونصراني حتى ما أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البربراهي البربهاري عليه رحمة الله، إذا رأيت الرجل يطعن أو إذا رأيت الرجل يطعن في الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك في أنه صاحب هوى مبتدع. محمد بن يحيى الذهلي عليه رحمة الله يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. تحتاج إلينا سنة يا أخوة، تحتاج إلى غيرتنا، تحتاج إلى مواقف رجال ينبغي أن تكون السنة تحتاجنا، ما يحتاجنا فلان ولا فلان، السنة تحتاجنا، دين الله عز وجل ينبغي أن ننصره. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. أين حب السنة في قلبك؟ أين تعظيمك لسنة نبيك وأن تسمع أهل الهوى يتكالبون حرب شعواء يشنونها على سنة ولو بكلمة ولو بكلمة انصر دين الله سبحانه وتعالى. يقول الحميدي كذلك، نعم هذا أثر أبي زكريا يحيى بن يحيى النيسابوري، يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال له محمد بن يحيى الذهلي: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه يجاهد، ذاك أفضل منه؟ يعني هذا الذي يذب عن السنة أفضل منه؟ قال: بكثير أفضل منه بكثير. يقول الحميدي عليه رحمة الله: نسيت أثر الحميدي، عموما أبو بكر الصديق يقول: إني أخشى إن تركت شيئا من أمر رسول الله أن أزيغ. يقول ابن بطة العكبري: هذا يا إخواني قول الصديق الأكبر، يخشى على نفسه إن هو خالف أمر رسول الله في شيء أن يزيغ، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتباهون بمخالفته، يسخرون من سنته. نسأل الله السلامة من الزلل والنجاة من سوء العمل. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: من رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على شفا هلكة، كان على شفا هلكة. يقول أبو قلابة عليه رحمة الله: إذا حدثت الرجل بالسنة، نعم نبهني إذا انتهى خلاص نبهني. يقول: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وهات لنا الكتاب، فاعلم أنه ضال. يقول الذهبي عليه رحمة الله: إذا رأيت المتكلم يقول: دعنا من الكتاب والسنة وهات لنا العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت العارف يقول: دعنا من الكتاب والسنة والعقل وهات لنا الذوق والوجد، فاعلم أنه شر من إبليس وأنه ذو اتحاد وتلبيس. هذا كلام الذهبي. سماك بن حرب أو سماك بن الفضل أبو حنيفة يقول: حدثني ابن أبي ذئب وساق بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أو إن أحب أن يأخذ العقل وإن أحب فله القود. قال: قلت له: أتقول به؟ قال: فضرب على صدري وصاح في وجهي ونال مني وقال: فرض ذاك على كل من سمع، أي أن يأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما زال يتكلم وما سكت حتى تمنيت أنه سكت، ما سكت حتى تمنيت أنه سكت. سلمة بن الأكوع يخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رجلا كان عنده يأكل بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. فقال له رسول الله: لا استطعت. فما رفع يمينه إلى فمه. أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في برديه خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل في نار جهنم أو فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قام فتى كالمستهزئ قال لأبي هريرة: أهكذا يمشي يا أبا هريرة؟ فضربه أبو هريرة بيده فتعثر حتى كاد أن ينكسر. قال أبو يحيى الساجي كذلك: كنا بالبصرة نسير بأزقتها قاصدين بيت رجل من أهل الحديث، فأسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال مستهزئا: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها أو لا تكسروها. قال: فجفت قدماه فما تحرك حتى سقط على أم رأسه، نسأل الله السلام والعافية. قال بعض المحدثين: إسنادها كالأخذ باليدين أو كرأي العين، يصححها. ويقول أبو الطيب القاضي كذلك: كنا بمجلس في جامع المنصور فدخل رجل أو شاب خراساني يسأل عن المصراح، هي الغنم أو الإبل التي حبس لبنها، التصرية هي حبس اللبن في الضرع حتى يظهر الضرع وفير اللبن فيغتر المشتري ويظن وفور اللبن في الضرع. فسأل وطالب بالدليل، فاستدل له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان حنفيا، والحنفية يخالفون الجمهور في هذه المسألة وما يأخذون بالحديث، لا يأخذون بالخيار للمشتري، المشتري بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء أردها وصاع من تمر، لكن الأحناف ما يقولون بهذا. فقال: وكان حنفيا أبو هريرة نسأل الله السلام والعافية غير مقبول الحديث. قال: فسقطت عليه حية من سقف المسجد فوثب الناس وفر ذاك الشاب وهي تتبعه، فقلنا: تب إلى الله، تب إلى الله. فقال: تبت إلى الله. فغابت كأن لم يرى، فغابت فلم يرى لها أثر. يقول الذهبي: إسنادها أئمة، إسناد هذه القصة كله أئمة. سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. غيرة، غار على نسائه: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا، أقرب الناس إليه، سبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط، وفي رواية: ما كلمه حتى مات، لم يكلمه حتى مات. وروى الأعرج عن أبي سعيد الخدري أنه قال لرجل: تسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينار ولا الدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل، وأنت تفتي بما تفوي، وأنت تفتي بما تفتي، والله لا يؤويني إياك ما عشت إلا المسجد، لن أجتمع أنا وأنت في سقف بيت إلا المسجد. حلة القسم. أبو معاوية الضرير يقول: كنا في مجلس هارون الرشيد فذكر حديث محاجة موسى لآدم أو محاجة آدم لموسى عليه السلام. فقال رجل شريف من أعيان قريش: وأين لقي آدم موسى؟ كيف التقيا؟ فغضب الرشيد حتى أحمر وجهه وقال: زنديق يطعن. كل هذا غيرة وحب وتعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين تعظيمنا؟ أين نصرتنا؟ أين غيرتنا؟ في كل المساجد تجد أئمة يحتاجون وقوفا من إخوانهم، ما تجد أحد، تبلذ، ما في غيرة على السنة. حب السنة ما هو مجرد ادعاء، حب السنة عمل. أين أنت من نصرة السنة؟ ما نأمرك أن تفتعل المشاكل، لا، الإنسان صاحب حكمة حتى في دعوته. لما أقول قف مع إخوانك، ما أحثك على المفاسد وعلى الأمور العظام، لا، نسأل الله السلامة والعافية. كن صاحب حكمة حتى في نصرتك للسنة، كن صاحب حكمة في غيرتك على السنة، في تعظيمك للسنة. قال: زنديق يطعن على حديث رسول الله السيف والنطع. قال: فما زلت أسكنه حتى سكن، ما زلت أسكنه حتى سكن. يقول: نعم، جزاك الله كل خير، بهذا القدر أكتفي. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع كلمة بعنوان
2: تعظيم السنة من السلف
1: الكرام، ألقاها الشيخ أيوب بن الصيد حمودة، والتي بيّن فيها مكانة السنة عند سلف الأمة وحرصهم على اتباعها وتعظيمها والتمسك بها في

عليه الصلاة والسلام ولتحقق السلف بالسنة كان له أثر عظيم في سيادتهم وعلو مكانتهم وارتفاع رايتهم على سائر الرايات، فمكن الله عز وجل لهم في البلاد، فتح الله عز وجل بهم السنة، هي ثمرة تعظيم السنة، وذلك بمتابعتها وبيان تحقيق السلف في هذا الأصل العظيم.

0: ومتابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام كمسامعنا أشهد أن أوفقه لكل شكورا مأجورا.
1: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن مع كلمة نافعة يلقيها الشيخ نصر الدين بن حميد العباني حفظه الله، والتي بعنوان فهم السنة وفق منهج السلف.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رصم بعيق كثيرا. الذين يغرسون في مغرب فلا يزكو

كما أن فيه تهييجا لنا على اتباع السلف في تحقيق متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الله بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، ويدخلنا في رحمته ويدنينا من رضوانه. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله أعد لهم جنات الفوز وجل فيه السابقين من المهاجرين، فلو

يقيم في جنات الخلد حيث لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، ذلك الفوز العظيم. وأنت لا يفوتنك أن متابعة السلف لم ترد هاهنا مطلقة، مجرد النية ولا بالدعاوي الفارغة ولا بالمزاعم لا تحصل باتباعهم في شيء ومخالفتهم في سائر الأشياء. لقد قيد الله سبحانه متابعة السلف من السابقين الأواجرين والأنصار بالإحسان نحات المطلوب هي صحوبة بالإحسان. رضي الله عنه قال رسول

عليه وسلم كما لا يجنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. فاسلكوا أي طريق شئتم، طريق السلف أو طريق الخلف، طريق أهل السنة أو طريق أهل البدع، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. إن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم على النمط الذي كان عليه صحابة الكرام هو من معالم الإيمان وشارات الصدق فيه، قد جعله الله علامة على محبة العبد له وبرهان على ذلك ومصداق ذلك في التنزيل قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الواضحة والشهادة بها ناطقة هي في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر. ومن زعم أنه يحب الله ثم يخالف هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كذاب من جملة الكذابين، كاذب في دعواه أنه يحب الله. وهذا أمر مقرر عند الناس، فمقتضى المحبة عند العامة اتباع المحبوب. قال الشاعر: قالت وقد سألت عن حال عاشقها: بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي. فقلت: والله لو كان رهن الموت من ظمأ. وقلت: كف عن شرب الماء لم يردي. هذا في محبة المخلوق للمخلوق على وجه غير لائق، فكيف بمحبة المخلوق للخالق؟ أيزعم العبد أنه يحب الله ثم يخالف ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ولقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة وأبهى الصور في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، هذه عادتهم، هذا شأنهم، هذه السنة التي مضوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذات مرة لهم: إن تفرقكم في هذه الأودية والشعاب إنما ذلكم من الشيطان. فكان إذا نزل صلى الله عليه وسلم منزلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى قيل: لو بسط ثوب لعمهم. ما الذي يجعلهم يخالفون ما كانوا عليه طوال حياتهم لكلمات يسيرة، لجمل قصيرة؟ إنه الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده خاتم من ذهب، فقال صلى الله فنزعه فطرحه، وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد
أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، فذلك مما لا حرج فيه ولا بأس به، ليس فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان جواب الرجل رضي الله عنه؟ قال: لا والله، ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من ذهب، مبالغة في امتثال الأمر واجتناب النهي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا خياط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعه، فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب الخياط فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز شعير

صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى ما بلغ أنس من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فلم أزل أحب الدباء لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. القلب يتبع القلب، والمشاعر تحاكي المشاعر. إن الذي أخنى وأقنى وأضحك وأبكى يحب النفوس المؤمنة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبعه قلبا وقالبا، مشاعر وكيانا، عواطف وجسدا. ما أحوجنا إلى أن نتأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنستقي منها الموازين للأشياء والأشخاص والمناهج والجماعات، فنحب ما يحب ونكره ما يكره، ونوالي من يوالي ونعادي من يعادي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت في ركب أسير في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت فقلت: لا وأبي. فسمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحلفوا بآبائكم، إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، فمن حلف له بالله فلم يرضى فليس من الله في شيء. فقال عمر: فوالله ما حلفت بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا أي يجري القسم بغير الله على لسانه، آثرا أي ينقل قول غيره، قال فلان حالفا بغير الله كذا وكذا. لكن عمر رضي الله عنه يقول، ينسب هذا القول الثاني المأثور عن غيره، المحكي عن غيره، وهو ليس من قسمه ولا من قوله، يقول ينسبه إليه إن فعل، فنفاه مطلقا سواء كان منه أو كان حاكيا له عن غيره. إنها المتابعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد كلمات وجمل قصيرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإزاري يتقعقع يصدر صوت عند المشي، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قلت: عبد الله ابن عمر، أنا عبد الله ابن عمر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قوله صلى الله عليه وسلم عبد الله هاهنا، المقصود به العلمية أم المقصود به الوصف؟ الوصف. إن كنت عبدا لله حقا، اسما على مسمى، فإنما من مقتضى العبودية لله أن تمتثل أمره،

0: تجتنب نهيه. قال فما زالت تلك إزرته بعد. كلمات يسيرة. إن كنت عبد الله ارفع إزارك، يعيش عليها طوال حياته لا يخالفها البت.
1: الوقت سلام الله طيب على كل.
0: وعن أبي جري جابر بن سليم قال أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول قولا إلا صدروا عنه على سبيل الحصر، أعلى أساليب الحصر النفي والاستثناء. فقلت من هذا؟ ما الذي جعل له هذه المهابة، هذه المكانة المرموقة، هذا السلطان النافذ على الناس؟ قالوا هذا رسول الله. فقلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت أنت رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله الذي إذا أصابك سوء فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت دابتك فدعوته ردها عليك. إن الله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه، وكم أصاب المسلمين من جفاف فنفروا ثقالهم مع الخفاف، وسألوا الإله الفرج فحققوا النصر ونالوا المخرج. فهل طبيعة أجابت أموتا، أم أنه السميع كشاف المحن؟ إن الذي تغمرك نعمه من المهد إلى اللحد لا يمكن أن يتركك هملا سدى، لا بد أن يرسل إليك رسولا. فألقى الله الإيمان في قلب الرجل رضي الله عنه، فقال أعهد إلي. إن الإيمان إذا خالطت بشاشته شغاف القلوب لا بد أن يترجم إلى عمل وإلى سلوك. أعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. فقال الرجل رضي الله عنه فما سببت بعده أحدا، لا رجلا ولا امرأة ولا بعيرا ولا شاة. انظر إلى أثار هذه الكلمة المباركة في تلك النفوس الطيبة، إنها تحكم سلوكهم، تضبط مشاعرهم، تكظم غيظهم طوال حياتهم. مهما بلغ غيظه للمباركة فيكظم غيظه فلا يجري السباب على لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تلقى أخاك منبسط إليك في وجهك فإن ذلك من المعروف، إلى آخر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو إني كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإني لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت في طريق خروجهم يوما. فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. فمر ولم يفعل، لم يسأل صراحة، بل لوح بحاجته لعل أبو بكر يطعمه فلم يفهمه. ولم يصرح. ثم مر عمر كذلك، ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، لم يحتج إلى التلويح ولا التصريح صلى الله عليه وسلم، وقال الحق ومضى فتبعته. فدخل فاستأذن لي فأذن لي فدخلت، فدخل فوجد قدحا من لبن، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه إليك فلان أو فلانة. فقال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق بأهل الصفة فادعهم لي. وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوي الرجل منهم إلى أهل ولا مال ولا أحد. وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، وإذا أتته هدية دعاهم فتناول منها وأشركهم فيها. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ما هذا الجود؟ الصدقة لهم خالصة والهدية هم شركاء فيها. قال أبو هريرة فساءني ذلك، فما يبلغ هذا اللبن من أهل الصفة؟ أدعوهم فيأمرني أن أعطيهم، فما يبقى لي؟ كنت أحق أنا أن أصيب منها شربة أتقوى بها. أهل الصفة جم غفير، والقدح صغير، واللبن قليل. قال فما وجدت من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. طاعة رسول الله في ماذا؟ في أمره أدعو أهل الصفة، ألحق بأهل الصفة فادعهم. وأين طاعته لله؟ لقد استقر في حس السلف أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين طاعة الله. ولهذا كان من فقه أبي هريرة أن يقدم أن الأمر هو طاعة لله على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لم أجد من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأخذوا مجالسهم في البيت، فقال كما توقع أبو هريرة خذ القدح فأعطهم. قال فأعطيت الرجل القدح فجعل يشرب حتى يرتوي ثم يرد إلي القدح، فأعطيه للرجل فيشرب حتى يرتوي فيرده إلي. يشرب الرجل حتى يرتوي، أي سار الأمر على هذا النمط، ثم يرده إلي حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ القدح فقال أبا هر، في ملاطفة وديعة، فقلت لبيك يا رسول الله. قال ما بقيت أنا وأنت، أرأيت آثار طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان المشاهد وإن كان الأمر خلاف ما تظن. قال صدقت يا رسول الله. فأخذ القدح فقال قعد فاشرب، لأن الشرب لا بد أن يكون من جلوس. قال فقعدت فشربت، فقال أشرب، فقال اشرب، حتى قلت والله والذي بعثك بالحق. هذه آية من الآيات التي تنبئ بأن هذا الأمر بتأييد من الله لرسوله. والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلكا. فأخذ القدح صلى الله عليه وسلم فحمد الله. حمد الله على ماذا؟ لأنه سيشرب فسمى فشرب الفضل. حمد الله على هذه النعمة أروى القوم كلهم هي نعمة يستشعرها النبي صلى الله عليه وسلم إذ روي أهل الصفة جميعا والله يتولانا وإياكم.
2: كنا وإياكم مع كلمة بعنوان فهم السنة وفق منهج السلف، ألقاها الشيخ نصر الدين العباني حفظه الله، والتي أوضح فيها أهمية فهم نصوص السنة على ما كان عليه السلف الصالح بعيدا عن الأهواء والتأويلات المنحرفة،
3: بطاعة مستقلة. قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا فيه بيان باستقلال السنة في تشريع الأحكام. ثم قال رب العالمين بعد ذلك وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فجمع الله عز وجل بين الهداية والطاعة في هذا الموطن، فيه دلالة معاشر الإخوة على عظيم السنة في دلالتها وما تثمره من هداية المتبعين لها إلى الخير والهدى في العاجل والآجل. كلمة بعنوان وإن تطيعوه تهتدوا للشيخ الفاضل محمد رضا المسلاتي حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
2: أيها المستمعون الكرام، نصحبكم الآن مع كلمة يلقيها الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي حفظه الله، والتي بعنوان وإن تطيعوه تهتدوا.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وهذا مسلم به، هذا من ثوابت الإسلام ومسلماته. قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، والهدى خلاف الضلالة، ومفهوم ذلك إن لم تضيعوه تضلوا. جاء في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. البدعة ما ليس بسنة، وما قابل السنة فهو بدعة تضاد السنة، وما يضاد السنة هو البدعة، فالبدعة تعارض السنة وتضادها. والشاهد أن الهدى والفلاح إنما يحصل في طاعة النبي أو بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، هذا شرط الهداية، شرطها الطاعة، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم اهتدى. والهداية تقابل الضلالة، والطاعة إنما أصلها من المطاوعة والانقياد والملاينة. الطاعة هي إتيان المأمور وترك المحظور. هذه هي الطاعة الشاملة، إتيان المأمور وترك المحظور. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون في اتباع سنته وترك المحدثات من الأمور. جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله بلاغا: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بشواهده. فالله عز وجل أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، ما قيدها النبي الله عز وجل بالمعروف، لأن طاعته صلى الله عليه وسلم معروف، بل هي أعرف المعروف. الله عز وجل قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف، أي وأمر بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، فلا يأمر إلا بما أمره به ربه. أما غيره من الخلق فقد أمرنا بطاعة بعض الناس، لكن الشارع الحكيم قيدها بالمعروف. جاء من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وقد ذكر أهل العلم في تفسير قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قد ذكر أهل العلم في هذه الآية فوائد، نأتي على بعضها باختصار. من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل قد افتتحها بالنداء، والنداء إذا افتتح به الكلام إنما يدل على أهمية ما سيأتي بعد النداء. وكذلك إذا افتتح النداء بالكلام فيه تهيئة للمخاطب حتى يتهيأ لما سيقال له: يا أيها الذين آمنوا، لماذا هذا النداء؟ ما شأن هذا النداء؟ شأن هذا النداء هي جملة تلخص الدين كله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية لخصت الدين كله: طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من العلماء ومن الأمراء. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أجمل الدين كله وجمعه في هذه الآية. فالهدى والاستقامة وسعادة الدارين تحت هذين الحرفين: طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني والفائدة الثانية من هذه الآية أن الله عز وجل أعاد العامل في قوله: وأطيعوا، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إعادة العامل ما فائدتها؟ فائدتها أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، كما تجب طاعة الله عز وجل. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تجب استقلالا كطاعتنا لربنا. ثالثها ومن فوائد هذه الآية أن السنة الصحيحة كالقرآن توجب العلم والعمل، توجب العلم والعمل كما يوجب القرآن العلم والعمل. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم إطاعة لسنته، اتباع لسنته من تحريم ما حرمت ما حرمته السنة، وتحليل ما أحلته السنة، وإيجاب ما أوجبته السنة، وإثبات ما الله وإثبات ما لله من حق، وإثبات ما لله من حق. جاء في سنن أبي داود من حديث المقدام بن معد كرب مرفوعا، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. المراد به السنة، لأن السنة كما قال الشافعي رحمه الله وحي يتلى، وكذلك كما قال عز وجل في سورة النجم: قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أولا نزهه من الضلالة، ونزهه من الغواية، وكيف لا يتبع من نزهه ونفى الله عز وجل عنه الضلالة والغواية؟ ما هي الضلالة؟ الضلالة لا تحصل إلا من جهل، أما الغواية فالعمل بخلاف العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نزهه الله عز وجل من مشابهة النصارى ومن مشابهة اليهود، فاليهود أهل غواية والنصارى هم أهل ضلال. فهذه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة وهي

0: خلاصها وتنقيته،
1: فكانت أيضا موئلا وملجأ لمختلف العلماء، فحصل من العلم والسنة ما شاء الله. ثم سافر من بغداد إلى مصر، ومن هنا حصل مادة جديدة من العلم، وخاصة علم الحديث. ففاق الإمامين الأولين، الإمام أبا حنيفة والإمام الشافعي، بسبب أنه أقام شطرا كبيرا من حياته في بغداد، بالإضافة إلى أنه كان يحج ويعتمر، ثم في آخر حياته قضاها في مصر، فاجتمع له من الحديث ما لم يجتمع للإمامين الأولين. جاء الإمام الفقيه الرابع وهو أحمد بن حنبل، ففاق ليس فقط العلم الثلاثة، فاق جماهير من علماء الحديث بكثرة الإحاطة للسنة، فكان أحفظهم للسنة وأعلم من أكثر من كثير من علماء الحديث بالحديث. لهذا السبب كان العالم مثل أبي حنيفة يسأل عن مسألة فينظر فيما عنده من كتاب الله ومن حديث رسول الله فيفتي على ما عنده، فإن لم يجد اجتهد، والاجتهاد ضروري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولكن كما تفهمون من هذا الحديث، الاجتهاد معرض للصواب معرض للخطأ. فقد يسأل أحد الأئمة الآخرين نفس السؤال فيجيب بجواب مما عنده من مادة الحديث التي لم يحصل عليها الإمام الذي أفتى باجتهاد من عنده. فإذا عرفتم هذه الحقيقة التأريخية المتعلقة بطريق الجمع الحديث، زال الاضطراب من أذهانكم أن الأئمة ليش اختلفوا. والاختلاف ذكرنا آنفا قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وهم بلا شك مرحومون. ولماذا اختلفوا؟ معذورون، لأنهم لم يتمكنوا يومئذ من جمع السنة. أما اليوم فلسنا معذورين، والسبب أننا اليوم نستطيع أن نجمع جهود الأئمة اللي مضوا وقضوا حياتهم في كل عصور، نجمعها تشتري ثروتهم التي لا تقدر بثمن بدراهم معدودة، وهو كتاب مسند أحمد 6 مجلدات، حياته العلمية ضمنها فيه. أنت ممكن أنك تخصص من حياتك سنة فقط بالكثير، فتحصل على علم الإمام أحمد ما حصله بالسنين وبالجهد الكثير الكبير، وهو التطواف في البلاد والسفر إليها. ولكن قلة الناس اليوم هو الزهد في علم الحديث والإعراض عن دراسة الحديث، والقناعة بأنه أي حديث وجدناه في أي كتاب مثل ما قال داخل البدوي خوش حديث. لكن أنت تعرف أن أحاديث الرسول عليه السلام فيها صحيح وفيها ضعيف، والرسول عليه السلام كان الله عز وجل قد نبأه شرفا بأن الناس يكذبون عليه ويكذبون عليه حتى في عهده عليه السلام، في قيد حياته ولد من كذب عليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كيف كان هذا؟ رجل أحب امرأة فذهب إلى أهلها يخطبها منهم، ولكي يتجاوب معه ولا يردوه قال لهم: أنا رسول الله إليكم يأمركم بأن تزوجوني فتاتكم. استغرب الناس ولي الفتاة مثل هذا الأمر، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. معقول أن الرسول يجي بعد أمر زوجه فلان هن ما بيعرفوه؟ مش معقول. لكن يمكن يكون في وحي أو شيء، إذا نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، أنت أرسلت لهم؟ قال: لا، أدركوا الرجل، فإن لقيتموه فحرقوه في النار وما أرى أنكم تدركونه. وفعلا لما لحقوا به وجدوا آفة حية لدغته وكان موته في النار. هذا سبب قول عليه السلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكذب عليه، سيكذب عليه، فمن كذب علي إلى آخره. وجاءت أحاديث أخرى لكي لا يغتر المسلم أنه أنا والله ما بتعمد الكذب عليه، فيستهون رواية الحديث ونسبة الحديث إلى الرسول عليه السلام دون أن يتثبت من صحته. فقال عليه الصلاة والسلام: من حدث بحديث

0: طريقين: إما أن تطلب العلم لتصبح عالما فتعرف من كتاب الله ومن حديث رسول الله الحلال والحرام، وإما أن تكون من عامة الناس، حينئذ يتوجه إليك قوله تعالى في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإما أن تكون عالما فاستفت نفسك، وإما أن تكون غير عالم فاستفت عالمك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل علم له رجال، سواء كان هذا العلم شرعيا أو كان دنيويا. أي إنسان الآن يريد أن يبني دار، ما بيركب راسه، لكن بيسأل المهندس، يجيب المعماري البنا، وهكذا بده يعالج نفسه، بده يعالج المريض، ما بيجي هو بيعمل طبيب، وإنما بيروح عند الطبيب والطبيب مختص إلى آخره. العلم الشرعي بقسميه الحديثي والفقهي أولى أن يعنى المسلمون بهذه القاعدة التي وضعها رب العالمين في الآية السابقة: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما هو طريق معرفة الحلال والحرام؟ قلنا: إما أنت عالم فاسأل علمك، وإما لست بعالم فاسأل الفقهاء. ما هو طريق معرفة الحديث الصحيح من الضعيف؟ إن كنت عالما فاسأل علمك، إن كنت غير عالم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس اليوم لم يعطوا علم الحديث حتى في الجانب الأخير ما يستحقه من اهتمام. الفقه أكثرهم يهتمون بدينهم، أن يعرفوا الحرام والحلال، ولذلك فالناس من هذه الزاوية لا يزالون بخير، لكن نادر جدا جدا من يهتم بمعرفة الحديث الذي يسمعه أو الحديث الذي يقرأه، أن يسأل أهل العلم أن هذا الحديث صحيح ولا لا. مجرد ما يسمع أو يقرأ يقف عندما سمع أو قرأ، ولا يتذكر الوعيد المحذر عن رواية الأحاديث إلا بعد تبين صحتها. إذن هنا لابد أيضا من خلاصة بعد تلك الخلاصة، فأقول: ليكون المسلمون من الفرقة الناجية، إذن ليكون المسلم على السنة وعلى ما كان عليه الصحابة، فلا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة علم الحديث. فعلم الحديث هو الذي يعرفك ما كان يقول عليه السلام ويفعله، وما كان يقره، وعلم الحديث هو الذي يدلك بما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم من الهدي، من العلم، من الأخلاق والسلوك ونحو ذلك. فأنا أنصح كل المسلمين بعامة أن يهتموا إذن بعلم الحديث، وتثبت فيما يقرؤون وما يسمعون، وأنصح خاصتهم أن يعنوا بدراسة علم الحديث حتى يذيعوا في الناس الأحاديث الصحيحة، لأن هذه الأحاديث الصحيحة فقط هي التي توصلهم إلى أن يعرفوا أولا الفرقة الناجية، وأن يكونوا منها ثانيا، وإلا كانوا على خطر عظيم.
1: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
2: قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل

0: والتشبيه.
1: ننتقي لكم من مجالس محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني
2: لطائف زكية من العلم الرباني وكنوزا علية في قطوف دواني،
1: تعين العبد على أمور دينه لينال بذلك أسمى الدرجات وعظيم الأماني.
3: سم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان طريق الهداية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
5: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن لقاءنا هذا هو في موضوع من أهم الموضوعات وأجلها. لقاؤنا عن الهداية وطريقها، الهداية التي هي أعظم المقاصد وأجل الأهداف وأنبل الغايات على الإطلاق، الهداية التي يفتقر إليها كل عبد في حركاته وسكناته، في قيامه وقعوده، في شؤونه كلها، الهداية التي يحتاج إليها العبد في مستقبل أمره وفي ماضي أمره وفي وقته الحالي وفي جميع أوقاته، الهداية التي بها تنال السعادة ويظفر بالطمأنينة، وبها يسعد العبد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، الهداية التي هي منى كل مؤمن وغاية ومقصد كل موحد يطمع فيها ويسعى لثباتها ويرجو بقاءها معه في حياته وآخرته، كما أن العبد محتاج للهداية في حياته فإنه كذلك محتاج إليها في آخرته. فشأن الهداية عظيم وأمرها جد كبير، والحاجة إليها ماسة، حاجة العبد وافتقاره إلى الهداية ماسة، لأن سعادته وفلاحه وفوزه في الدنيا والآخرة مرتبط بها، متوقف على نيلها وتحصيلها، فشأن الهداية عظيم. ولهذا كثرت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في تعظيم شأن الهداية وتفخيم أمرها وبيان عظم شأنها وقدرها في آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبيان حسن عاقبة المهتدين وعظم ثوابهم عند ربهم، وبيان أن الفلاح متحقق لهم في الدنيا والآخرة، فهم أهنأ الناس عيشا وأسرهم قلوبا وأنقاهم أفئدة وأزكاهم نفوسا وأسعدهم في كل شأن وفي كل أمر.
6: فلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه،
0: أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه دلنا إلى كل خير، ونصح أمته، أبان الحجة وأوضح المحجة وأبان السبيل، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. كل جانب تحتاج إليه في فعل الخير والبعد عن الشر دلك عليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله جل وعلا في ذلك تنصيصا وتبيلا قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين صلوات الله وسلامه عليه طريق الهداية وأوضحه، بينه في أتم وأروع وأحسن ما يكون من البيان. فطريق الهداية منراته واضحة وعلاماته بينة وأبوابه مشرعة وسبيله نير، والذي على العبد هو أن يجاهد نفسه ويغالبها على سلوك هذا الطريق، مستعينا بالله تبارك وتعالى على ذلك: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن بيان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام للهداية، ومن كمال نصحه لأمته في هذا الباب، أنه حرص صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم طريق الهداية بكل سبيل وبأوجه كثيرة من الدلالة وطرق عديدة من البيان، نصحا للأمة ودلالة لها إلى الخير. ولهذا أقف بكم أيها الإخوة هنا مع حديثين عظيمين جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح الهداية بضرب الأمثال، توضيح طريق الهداية بضرب الأمثال، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيانا منه وإيضاحا لطريق الهداية ضرب أمثالا عظيمة توضح الأمر وتنير للمؤمن الجادة وتبين له السبيل، أمثالا عظيمة. فأقف بكم مع مثلين عظيمين عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان طريق الهداية. الأول ما ثبت في المسند والسنن عن النواس ابن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط. أما الصراط المستقيم، يقول صلى الله عليه وسلم: أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله، وأما الستور المرخاة فهي حدود الله. فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من هذه الأبواب ناداه مناد: يا عبد الله لا تفتح، ناداه مناد: يا عبد الله لا تفتح، إنك إن فتحته تلج، إنك إن فتحته تلج، يعني تدخل معه. والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله، والداعي الذي يدعو فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث العظيم يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا حديث عظيم، يقول هذا حديث عظيم، من عرفه انتفع به انتفاعا كبيرا وأغناه عن علوم كثيرة. من عرفه، يعني من فهم هذا الحديث وعرفه وتأمل فيه ووقف على دلالاته وعمل بمقتضاه أغناه عن علوم كثيرة، وهو حقا كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال العظيم الذي غرضه الله تبارك وتعالى لبيان الصراط المستقيم ولإيضاحه والدلالة عليه. صراطا مستقيما يعني طريق ممتد مستقيم، وعلى جنبتي هذا الطريق المستقيم سوران، على جنبتي هذا الطريق سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، يعني الذي يمشي على مع هذا الطريق يجد على يمينه ويساره أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، أي ستائر نازلة من أعلى الأبواب إلى أسفلها، ستور مرخاة. وعلى رأس الطريق داع يدعو، وفوق الطريق داع يدعو، وأنت في هذه الحياة بمثابة من هو في هذا الطريق المستقيم، بمثابة من هو في هذا الطريق المستقيم. فتجد على يمينك ويسارك ستائر مرخاة على هذه الأبواب، والنفس قد تحدث الإنسان، والشيطان قد يدفع الإنسان، افتح الستارة ادخل ترى تشاهد، تقف على كذا مغريات أشياء وهكذا. فيمشي الإنسان ويسير في هذا الطريق، وكل مرة يواجهه أبواب على اليمين واليسار وستور مرخات، كما سيأتي معنا في الحديث الآخر، وعلى كل طريق شيطان يدعو إليه، تفضل ادخل شاهد مغريات أشياء من هذا القبيل، دائم يدعو إليه. فالإنسان في مجاهدة أن يبقى ثابتا على هذا الصراط. وقليل من عباد الله الذين يثبتون على ذلك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. والإنسان بحاجة إلى أن يثبته الله على هذا الصراط، ومن ثمرة الثبات عليه الثبات على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذه الأبواب المفتحة محارم الله، والسطور المرخاة حدود الله، والسطور المرخاة حدود الله. فالباب المفتوح محارم الله، يعني حرام أن يدخل معها الإنسان، محرم عليه. وهنا تأتي جميع المعاصي والآثام، الزنا، القتل، وسائر الذنوب والآثام، ويأتي في مقدمتها وأشلعها وأفضعها الشرك بالله عز وجل. فستور المرخاة قال محارم الله، والإنسان مأمور بأن لا يتعدى حدود الله، وأن يحافظ على طاعة الله، وأن يتجنب محارم الله فلا يقع فيها. إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تقربوها. هذا يوضح قوله أبواب وستور في هذا الحديث. ثم قال: وعلى رأس الصراط داع يدعو إليه، وهو كتاب الله. وهذا يدلنا أيها الإخوة إلى أن من يريد لنفسه حسن الاستقامة وكمال السير في الطريق المستقيم أن يعتني بكتاب الله عز وجل، وأن يهتم به، وأن يهتم بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المبينة في القرآن. فكتاب الله دائم يدعو للثبات على الصراط، كما دمت مع القرآن فأنت على خير وأنت على صراط مستقيم. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويقول تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول. فالعناية بتدبر القرآن وتعقل معانيه ومعرفة دلالاته والعمل بما يقتضيه هذا أعظم عون للإنسان للثبات والدوام على صراط الله المستقيم. وهكذا العناية بالسنة التي هي مبينة وشارحة وموضحة لكتاب الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعمل بالسنة والتقيد بها هو عمل بالقرآن وتقيد به. والداعي الذي فوق الصراط واعظ الإنسان في قلب كل مسلم، واعظ الإنسان في قلب كل مسلم، وهو ما يقوم في قلب الإنسان من تقوى لله ومراقبة الله وخشية منه وخوف من عقابه ومحبة لطاعته ونحو ذلك. فهذا واعظ الله في قلب كل مسلم. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال: إن للذنوب حزا في النفس. إن للذنوب حزا في النفس، أي المؤمن الصادق عندما يرتكب معصية أو يقع منه ذنب يجد وخزا في قلبه ويجد حزا في صدره وألم ولا يجد اطمئنان ولا راحة. واعظ الله في قلب كل مسلم. ولهذا الإنسان يعني يبتعد عن الريبة، يبتعد عن الأمور التي لا يطمئن لها قلبه ولا يسكن لها ويجد أنها لا تليق به وليست من شأن المسلم، وإذا قاربها أو قارفها أو قارب أن يقع في شيء منها يجد في نفسه منها صدود. أما صاحب القلب الميت فهو يقع في الذنب ويقارف المعاصي ولا يشعر لأن قلبه ميت، وما لجرح بميت إيلام. فصاحب القلب الميت ما يحس، لكن القلب إذا كان فيه حياة ما يطمئن للمعصية وينزعج منها ويجد ألما لها في صدره حتى يجانبها. فهذا حديث عظيم في بيان طريق الهداية. والحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، خط لهم في الأرض خط مستقيم، رسم بياني، خط في الأرض، خط لهم في الأرض خطا مستقيما، وقال لهم: هذا إلى جنب هذا الخط خطوط عديدة، وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الآية وهذا الحديث حديث المسعود فيه الدلالة إلى أن طريق الله المستقيم طريق واحد لا ثانية له، طريق واحد، طريق مستقيم يصل بالعبد من هذه الحياة الدنيا إلى الجنة، طريق مستقيم لا عوج فيه ولا ميلان، وإنما هو طريق ممتد مستقيم يصل بالعبد من هذه الدنيا إلى الجنة، مثل ما جاء عن ابن مسعود راوي هذا الحديث أن رجلا سأله قال له: ما الصراط المستقيم؟ ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله، يعني في بدايته، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله ونهايته في الجنة، هكذا يقول المثل. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله وطرفه في الجنة، وعليه جواد، هكذا يقول، وعليه جواد أي طرق، وفي هذه الجواد رجال يدعون إليها، يعني يدعون إلى هذه الجواد إلى هذه الطرق، فمن سلك هذه الجواد التي على جنبتي الصراط، فمن سلك هذه الجواد انتهت به إلى النار، ومن سار على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في الحديث بهذا المثال العظيم البديع الذي وضح فيه الصراط المستقيم غاية الإيضاح، بيّنه لنا. الصراط المستقيم طريق واضح، هو التزام دين الله، إسلام الوجه لله، الإقامة على طاعة الله، المحافظة على عبادته، البعد عن ما حرم الله عز وجل. إذا زل الإنسان، إذا أخطأ، قارف ذنبا معصية أو نحو ذلك، فإنه ينيب ويعود لفوره إلى طريق الله المستقيم، وينيب إلى ربه العظيم، ويتوب من ذنبه وخطأه وتقصيره، ويعود لسلوك هذا الطريق على أحسن ما يكون وأتم ما يكون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فلا يعني أن الإنسان إذا دخل بابا من هذه الأبواب المفتحة أو سلك جادة من هذه الجواد المهلكة، لا يعني ذلك أن يتمادى في الباطل وأن يستمر في طريق الغواية، بل الواجب عليه أن يعود وينيب إلى طريق الله وصراطه المستقيم. أيها الإخوة، الهداية كما تقدم هي العلم بالحق والعمل به، فحاجة العبد إلى هذين الأمرين هي أشد ما تكون حاجة. تحتاج أنت في هذه الحياة أن تجاهد نفسك على تحصيل العلوم النافعة، علم الكتاب والسنة، أن تجاهد نفسك على هذا الأمر العظيم، وأن تخصص في حياتك أوقات لذلك، لتتعلم ولتتفقه في دين الله، ولتعرف أحكام الله عز وجل، ولترفع الجهل عن نفسك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه جعل لك سمع، وجعل لك بصر، وجعل لك فؤاد، لتتعلم ولتتفقه في دين الله، ولتعرف أحكام الله جل وعلا. فتحتاج إلى العلم بدين الله، وتحتاج إلى العمل بدينه سبحانه وتعالى. فمن كان عالما عاملا فهو مهتد راشد، ومن كان مخلا بالأمرين فهو ضال غاو. وتأمل معي هذه الآية الكريمة في أول سورة النجم، قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى. نفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية لكمال علمه وعمله صلوات الله وسلامه عليه. نفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية لكمال علمه وكمال عمله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا اتسيت به واقتديت به وجاهدت نفسك على اتباعه وتعلم هديه واتباع سنته واقتفاء آثاره، كنت بعيدا بحسب ذلك من الضلال والغواية. وضد الضال المهتد، وضد الغاوي الراشد. فمن حافظ على العلم والعمل كان مهتديا راشدا. وتأمل معي أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخلفاء الراشدين بهاتين الخصلتين العظيمتين اللتين هما قوام الأمر وسدادهم. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم، يعني يا عباد الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بهذين الأمرين وصفها: الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فوصفهم بالهداية ووصفهم بالرشاد، وصفهم بالهداية لسلامة علمهم، ووصفهم بالرشاد لحسن وتمام عملهم، لأنهم في ذلك مقتدين بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدمت أن ركني الهداية اللذين لا قوام للهداية إلا بهما العلم والعمل، فبهما يكون العبد مهتديا، وبهما يكون العبد راشدا، وبهما يكون على صراط مستقيم. والعلم عند الله. ختام هذه الكلمة أسأل الله جل وعلا أن يسلك بي وبكم صراطه المستقيم، وأن يعيدنا وإياكم من السبل الغوية والطرق الضالة، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير. أسأله جل وعلا أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله لي ولكم الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ونسأله جل وعلا أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
6: وهذه بعض الأسئلة مما تيسر قبل الأذان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من عمل وفق الشرع لكن لا علم له بل هو من عوام المسلمين، فما نصيبه من الهداية؟
0: نصيبه من الهداية بحسب نصيبه من العلم والعمل. فمن عنده تقصير في العلم يجاهد نفسه في تحصيله. وليس كل العلم مطلوب من الإنسان، ليس مطلوب من كل عبد مكلف أن يحيط علما بعلوم الشريعة، وإنما يسع الإنسان أن يتعلم الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يتعلم الشهادتين ومعناهما وشروط الشهادتين والصلاة أركانها شروطها واجباتها، الأمور التي حرمها الله عز وجل ليجانبها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمطلوب في العلم والأمر المتأكد منه هو العلم العيني الذي لا يسع أي مكلف جهله. ولهذا المسلم مطالب في معرفته لله ومعرفته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته لدين الله أن يعرف ذلك بالأدلة، وخاصة إذا يعني كثر العلماء والدعاة ومن يدلون الناس على الخير، فإن المسؤولية في هذا الباب تعظم وتكبر أكثر مما لو كان الإنسان في مكان ليس فيه من يعلمه ولا من يدله على الخير. أما أن يكون الإنسان في رحاب العلماء وبين أيديه الكتب والأشرطة النافعة والدروس المفيدة ثم يصد عنها ويعرض عنها ويشتغل عنها بتوافه الأمور، فلا شك أن هذا مفرط ومقصر في تحقيق ما يتعلق بطريق الهداية.
6: السلام الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله وسددكم، هل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل عملا يكون مسلما؟ مع بيان بعض الأدلة حفظكم الله.
0: لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، لكن هذه الكلمة لا تقبل من قائلها إلا إذا أتى بشروطها وعمل بضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير إلى شروط هذه الكلمة وضوابطها. وقيل للحسن البصري: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. فهذه الكلمة هي كلمة عظيمة، بل هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، لكنها إنما تنفع قائلها إذا أتى بشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي العلم بمعنى هذه الكلمة المنافي للجهل، واليقين بها المنافي للشك، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك والرياء، والمحبة المنافية للبغض والكره، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. شروط سبعة دلت عليها النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد قال بعض أهل العلم نظما وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه الشروط لا بد منها، أما أن يقولها بدون إخلاص أو يقولها ليس صادقا أو يقولها ولا يعلم معناها وما تدل عليه أو يقولها وليس موقنا من قلبه أو نحو ذلك، فإن هذه الكلمة لا تكون مقبولة منه.
4: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان طريق الهداية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.